0: معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كما روى البخاري ومسلم في ذلك أنه صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالرفق أيها المستمع الكريم من الأمور التي يحبها المولى سبحانه وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. هذا معنى الرفق. والمولى سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، وليس في بعض الشيء، وليس في بعض جوانب الحياة وترك البعض، وإنما الرفق في جميع مناط الحياة يحبه المولى سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. انظر، انظر إلى فوائد وإلى فائدة الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالعنف من الأشياء التي يبغضها المولى عز وجل ولا يعطي عليها خيرا، وإنما سبحانه وتعالى يحب الرفق ويعطي على الرفق. وذكرنا أن الرفق لين الجانب بالقول والفعل، يكون قولك رفيقا مع الناس كلهم، وأولى الناس بذلك هم الأقارب.

الوالدان ثم الزوجة ثم الأبناء ثم الأقارب من الإخوة والأخوات ومن الجيران ومن عموم المسلمين ومن عموم الناس. ننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ أو قال: بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فالرفق أيها المستمع الكريم شيء يقربك إلى الله، وتجد بركته في الدنيا قبل الآخرة. الرفق حتى مع غير المسلمين، ماذا قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال الله لنبيه موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، ليش؟ لعله يتذكر أو يخشى. هذا الكلام يقولونه لمن؟ للذي ادعى الألوهية، للذي ادعى الألوهية، ومع هذا يأمرهم الله عز وجل بالقول اللين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من أخطأ فإنه يرفق به. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له؟ ترب جبينه، رواه البخاري. والصحابي الذي بال في ناحية المسجد فقام الصحابة وزجروا وهموا به، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. فلما قضى بوله ناداه عليه الصلاة والسلام: هلم إلي، تعال. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الرجل فرأى الهيئة أنه ليس من أهل المدينة، وأنما هو رجل من أهل البادية. وفي ذلك الوقت الناس ما يميزون بين المساجد وبين البيوت، ليس كمثل وقتنا الحالي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، إن هذه الأماكن ما جعلت لمثل هذا الفعل، يعني ما جعلت لقضاء الحاجة وللبول وكذا، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فالصحابي هذا نظر وقارن بين رفق النبي عليه الصلاة والسلام وبين زجر الصحابة له، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا أحدا. انظر إلى فائدة الرفق، إلى فائدة الرفق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله: فشددت على نفسي فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قال: قلت: وما كان صيام النبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول عندما كبر سنه يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، رواه البخاري. إذن حتى التعامل مع نفسك أيها المستمع الكريم في عبادتك لابد أن ترفق بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، حتى ولو أنكم مليتم العبادة فإن الله لا يمل سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فنعس فليذهب وليضع رأسه، يعني ما يصلي. انظر، قال: لا يقوم يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وبيد أحدكم طعاما فليأخذ منه حاجته. لماذا؟ لأنه لو قام ترك الطعام وهو يريده وقام وصلى في أثناء صلاته يكون ذهنه مشغولا بالطعام. فهكذا أيها المستمع الكريم احرص على الرفق، وكذلك المسؤول يجب عليه أن يرفق بالموظفين وبمن عنده. قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم
فارفق به، رواه مسلم. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون رفيقا في جميع أمور حياتك مع القريب ومع البعيد. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده الذين يحرصون على هذه الصفة العظيمة، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين ومن أولياء المتقين ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: يبدأ السيناريو عادة بقصة ملخصة كتلك القصص التي نسمعها ونرويها لبعضنا البعض.
6: تعتبر الحياة ومشاكلها وأحداثها أكبر مصدر لكتاب السيناريو.
5: يمكن استلهام السيناريو من قصة واقعية أو حادث أو من كتاب أو مسرحية أو خبر في التلفزيون أو صحيفة،
6: أو تنبع من خيال وخبرة الكاتب نفسه.
5: السؤال التالي مهم للغاية:
6: ما الذي يجعل قصة ما تصلح لتحويلها إلى صور مكتوبة؟
5: الذي يجعل قصة ما تصلح لتحويلها إلى سيناريو هو مقدار العامل المرئي بها.
6: هل من مثال قصير على ذلك؟
5: نعم، القصة التي تدور أحداثها لمدة ساعتين في غرفة ما تصلح أن تكون مسرحية أكثر منها فيلماً.
6: لماذا؟
5: من الصعب أن تكون غرفة واحدة جذابة من الناحية المرئية لهذه المدة الطويلة، هذا بإيجاز.
6: أما تلك القصة التي تقع في عدة أماكن ويلعب فيها المكان والألوان والإضاءة والحركة دوراً أساسياً في عملية السرد، فهي الأصلح لتصبح فيلماً.
5: في الحلقات القادمة سنتعرف على مكونات السيناريو وشروطه وكيفية كتابته.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست المغربي أحمد البعلاني.
6: أيها الأصدقاء، في زمن كانت السينما المغربية تفتقد للخبراء والمختصين في الفن السينمائي،
5: في عام 1963 أنهى البعلاني دراسته للسينما في فرنسا عائداً إلى بلاده بكثير من الطموح والآمال.
6: باختصار شديد الإيجاز، نعرف أحمد البعناني بأنه كاتب ومخرج وسيناريست مغربي.
5: هو أحد مبدعي الصورة في بلاد المغرب.
6: ولد البعناني في 16 من نوفمبر لعام 1938 بمدينة الدار البيضاء.
5: أما عن وفاته فقد توفي في 6 من شهر فبراير لعام 2011 بدمنات.
6: دمنات مدينة مغربية يعيش معظم سكانها على الزراعة.
5: يعتبر أحمد البعناني أحد الأوجه الفنية المغاربية الأكثر إثارة للاهتمام البحثي والنقدي في الآونة الأخيرة.
6: أصدقائنا، لم يتوقف البعناني الحكواتي والشاعر والسينمائي والرسام والكاتب الدرامي عن القلق والشجن طيلة حياته. يقول عنه المقربون منه: نحافته وأناقته وسرياليته المربكة الموزعة بين التصوير والرسم والشعر
5: كلها ملامح تذكرنا بالفنان الفرنسي جون كوكتو صاحب رائعتي دم شاعر 1930 ووصية أورفيوس 1960.
6: كوكتو كان غزير الإنتاج كثير الظهور، أما البعناني فشحيح البروز غارق في العزلة والفقدان.
5: صوته بعيد لكنه مسموع، وهو يردد جملة بورخيس: أكتب من أجلي، من أجل أصدقائي، ولكي أخفف من حدة مرور الوقت.
6: كتاباته بالأبجدية والصور هي وحدها التي تجعل من هذا الفنان اليوم كائنا يتمنع عن النسيان ويصمد في وجه حرائق الأرشيف التي أتت على تاريخه الفني والأدبي.
5: أيها الأصدقاء، يعتبر السيناريست أحمد البعناني من أبرز المخرجين المغاربة في السينما المغربية.
6: بالإضافة إلى كونه سيناريست، اشتهر بإخراجه لفيلم السراب الذي أنتج سنة 1979.
5: احتل فيلم السراب المرتبة 61 في قائمة أهم 100 فيلم عربي.
6: بالإضافة إلى صناعة الأفلام، كتب البعناني 3 مجموعات شعرية ورواية واحدة بعنوان المستشفى.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست أحمد البعناني.
5: مستمعين الكرام، ما من شك أن بصمة الراحل البعناني على تاريخ السينما المغربية ظاهرة، سواء على مستوى الإخراج أو كتابة السيناريو.
6: سيظل الكثيرون يعترفون بفضله عليهم في ممارسة فنون الشاشة الفضية، مشددين على أن فيلمه السراب سيظل أيضاً محطة من محطات التاريخ للسينما المغربية.
5: وستحتفظ الخزانة السينمائية الوطنية للبعناني بفيلمه الطويل السراب، وهو من إنتاج المركز السينمائي المغربي عام 1979، بكونه أحد روائع الإبداع السينمائي العربي.
6: هذا الفيلم يعتبره النقاد تحفة سينمائية مغربية بالأبيض والأسود.
5: اجتمعت في هذه التحفة الفنية جمالية الصورة وقوة المعالجة السينمائية لموضوع الفقر والاستغلال والقهر خلال فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب،
6: كما ستحتفظ له بحضوره الملفت والقوي في صنف الفيلم القصير والفيلم التسجيلي والوثائقي.
8: شحال من هي معشوق.

0: أصدقائنا، منذ سنة 1970 خاض السيناريست والمخرج أحمد البعناني بنجاح تجربة في المونتاج الذهني الذي أبدعه الأستاذ سيرجي ميخالوفيتش إيزنشتاين، مقدماً فيلماً وثائقياً بعنوان الذاكرة 14.
1: يتركب الفيلم من مشاهد أخذت من أشرطة استعمارية قديمة.
0: كان هدف البعناني الوصول إلى حقيقة مغايرة تماماً، تلك التي تجعل المشاهد المغربي فخوراً بهويته، قادراً على الذود عنها وفرضها برفضه السينما الاستعمارية التي تقابل بين نمطين من الحياة،
1: أحدهما تقليدي عتيق متخلف والآخر عصري متطور ومتحضر.
0: أقدم البعناني على معالجة المعطيات ليتناول الواقع المغربي تحت الهيمنة الاستعمارية، لكن من منظور مختلف.
1: هو يبتعد عن صورة المغرب كما ألفناها في السينما الاستعمارية، حيث قطاع الطرق ولصوص الماشية ولا مغرب الرعاة والفلاحين الحفاة.
0: إنما المغرب الذي عاش التظاهرات الاحتجاجية مطالباً بالحرية والاستقلال، رافضاً السلطة المستمدة نفوذها من التواجد الفرنسي.
1: أصدقائنا، في المذاكرة 14 أنجز سنة 1970 في الفترة التي كانت فيها السينما المغربية تخطو أولى خطواتها.
0: يقول الناقد أحمد عريب، كان من المفروض أن تتلوه خلال عقد السبعينيات سلسلة من الأفلام تعالج موضوع الاستعمار على غرار السينما الجزائرية أو التونسية.
1: رحل السيناريست صاحب الصورة المكتوبة أحمد البعناني وبقيت أعماله حاضرة.
0: سيظل الراحل البعناني واحداً من المثقفين الذين أثروا في محيطهم وأثروا الساحة الفكرية والفنية الوطنية بأشعاره وأفلامه التي أخرجها أو ساهم فيها أو في مناقشتها.
1: قبل وفاته انسحب البعناني من الساحة السينمائية، فانعزل بإحدى القرى الصغيرة في دمنات للتأمل والكتابة، تاركاً وراءه مجموعة من السيناريوهات بحبكتها الرصينة وقوة بلاغتها.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: المشاء الذي على الشاطئ. ظننت أن مدخله موسيقي، ولهذا ذهبت بالمزاعم والظنون وظللت أمشي في مشيه. لا يشكر المشاء فقهاء العربية الأفذاذ، لأنهم سمحوا وأجازوا واتفقوا وحبذوا وأتاحوا وأباحوا أن تكتب كلمة موسيقى بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة، فالمشاء الدائخ لا يراها إلا ممدودة وفارعة ومتطاولة كعنق بهيمية تتقرب من المذبحة وتتعالى على الدم والعصف والقربان، ممدودة كهذه الألف الطالعة من منخر القدر والضاربة في أحراش السماء ومفاصلها المشققة من الفرح الغامض. في الأصل يرى المشاء في داخله الذي لعبت به شمور الموسيقى وسلسلها أن كلمة موسيقى لا يجب أن تكتب ولا يفترض أن يتعلمها آدم إلا بإغماض العينين وبالذكاء المتوقد وبالحس الذي تصعد فيه الإشراقة والطيرانات السعيدة للأشياء الصغيرة والذرات المتناومة. لا يجب أن تكتب، بل يجب أن يدفن فيها الوجه، في بياضها الفاضح المستتر، في نواسها الشارد المخفور بالحلم، في صلواتها السلالمية المشعشعة. ففي اللحظة التي يذبحك فيها كمان، أين تتشكل الكلمات؟ وفي الزمن الذي يصعد بك نغم مدوخ، أين تنبني اللوحة؟ وفي الروع المقذوف بالطيران والأجنحة، أين إلا السفر والندف والعذوبة المترامية الأطراف؟ يخفف المشاء من غلوائه في أن لا تكتب الكلمة إطلاقا، ولا ينبغي لها، ليرتضي أن تكتب كلمة موسيقى كلها بست ألفات أو ستين ألفا، كي تقوم قيامة الكلمة وكي تصدع بنبوءة اللحن وتترفع عن النطق المحجوز في الألسنة وتتجرد من عباءتها البائسة. يريدها ألفات قائمة تنعم بالدلال أمام مروحة الأشواق، يريدها سنابل قمحية شريدة في الألوان ترقص بوقاحة شفيفة في الجنائن المفتحة الأبواب، يريدها غزلانات ناعمة تثب في قفزتها ولا تتحدر لها قوائم، يريدها خيوطا مطرية لا تكترث بألعاب النسائم إلا في سرها الماكر المجيد. ويتخيل المشاء أن شجرتها تقع في قاموس العرب بأغصانها الكثة وعصافيرها المحتشدة وأوراقها الحوشية السمراء الغريبة، فتستيقظ فزعة كل الكلمات، فإما أن تتشبث بالشجرة وتتعلق بفجأتها وألهوبها، أو تهرب خارجة من القاموس كالذي يتخير نافذة الطابق العشرين في حريق الغرفة الموصدة. إما أن تتساءل الكلمات قائلة: لكن يا ربة الوحي، أخبريني ما هي كل هذه العصافير، أو تمضي في حسرتها إلى حتفها قائلة: كنت كمركب يجري في بحر مغلق. هكذا ظننت أن مدخل ذلك المشاء موسيقي، ثم كذلك ظننت أن مدخله نحتي، ولهذا ذهبت بالمزاعم والظنون وظللت أمشي في مشيه. هذا رجل يمشي كأنه في عام 1960 للنحات ألبرتو جياكوميتي، يتضاءل كمعرفة لكنه يستطيل ويندلع كفضاء عمودي، يطغى كخلاص ويتشرد كإيماءة، يدق عن الوصف واللغة لكنه يدور في شره الأوصاف، وفي فتنة اللغات يتلولب لكنه يصفر في قلب المسافة، يتموضع بقدم ثابتة لكنه يقتل موضعته بلحن قدمه الأخرى، يسخر من المضي لكنه يتقدم كأعجوبة. وفي خلسة لم يعاينها إلا صخب الموج والنوارس المشاغبة، فكر المشاء في أن يقلد مشية الجنود الآليين في الحروب القادمة، اليد اليمنى برفقة الرجل اليمنى، واليد اليسرى تصحب الرجل اليسرى، آليا قد يسقط في مشيته من الضحك أو الفزع، آليا يغني الويل لأعضائي، آليا متهندما بالحروب الأخيرة. لكن المشاء الضجر المنتشي بأحزانه الصغيرة الساخرة حتى العطالة من الكلمات ما زال يهم بمنحوتة جياكوميتي، وما زال رجل يمشي يهم به، وبرهانه أنه يمشي أيضا، وأنه طارد ومطرود، فارع ومفروع، يقتلع جذع الأرض ويخترق حجاب السماء. رأيته هناك نحيلا كخيط يستر وسطه بيده اليسرى في حركة إرادية غير مصطنعة. هناك رأيته كمن كشط عن جسده اللحم والشحم وأبقاهما في الكوخ القريب، وجاء منحنيا قليلا خليلا جدا على مشيته، ولو رآه الأطفال للعبوا معه كأنهم يقرؤون رحلات جيليفر، أو فزعوا منه كأن مركبة فضائية مختبئة قد تركته على هذا الشاطئ. ولو توددت إليه ومسست وحدته لكنت عرفت هل هو من فولاذ أو طين أو حجر أو خشب أو فلين أو ورق داكن سميك أو غبار، ولكنت عرفت كم يزن بمقاييس الظل والضوء، وكم يتطاول بمعايير اللوعات والشهوات، ولكنني لم أشأ أن يهرب مني بالكلمات أو يسيء فهمي بالفضول والدنو من مشيته الشاردة في كون الرمل وفي غروب الصدفة. وكنت أظن أنه يشتغل الآن لأنه يمشي فحسب في تلك المشية الواهنة القوية المتثاقلة الخفيفة، وأنه غارق في موسيقاه كعصا هاربة من أنامل مايسترو إلى بلاد بعيدة، وأنني لو كلمته لتلعثم مثل طفل تربى في أحراش الغابات، أو ابتسم في وجهي ابتسامة خافتة وناولني كتابا كالذي وضعه لاوتسو اضطرارا كي يمر ويمشي ويمضي. يمشي الليل في أغصانه، تمشي العصافير في أجنحتها وتحلق، يمشي السهاد والسهر في أضلاع الحمقى والفلاسفة والأرامل والشعراء، تمشي العين صوب جنتها، تمشي الفراشة نحو اللهب، تمشي الأشياء مغسولة صوب المطلق، تمشي السفن في بحارها وإلى مرافئها، يمشي اللصوص نحو الكنز، يمشي الطغاة صوب الفصول، والمشاء يذهب في مشيته مرتديا عريه ونوره الظلالي، لا يسمع أحد أنفاسه لأنه يثقبها برئتيه الضليعتين بالسكينة. لا يعرف أحد همهماته لأن الصوت صمت والصمت عيون للشعراء. ولا يعرف أحد هل إحدى قدميه أكبر من الأخرى لأنه يقدمها ويؤخرها، يضعها وينقلها، يموضع إحداها كقدم جراديفا ويشتت الأخرى كطيران نمر يتقلب في نيران الحب اللازوردية. عن المشاء الذي على إحدى الشواطئ.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نمارق بنت خالد الرواحية، فنانة ريزن ومدربة حياة من خلال الفن. بداياتي كانت في 2019 كفنانة ريزن. بديت في هذا المجال كنوع من أنواع التحدي مع نفسي، بما أن المادة كانت غير متوفرة وكانت المادة جدا صعبة للحصول عليها، فقررت أني أبدأ هذا المجال كتحدي لنفسي أني أقدر أوفر المواد وأشتغل عليها وأتفنن فيها وأحترف فيها بعد.
1: نستطيع.
3: نستطيع.
1: التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال.
3: نستطيع.
2: البداية ما كانت سهلة نفس ما عد بسبب غلاء المواد وعدم توفرها، ولكن الحمد لله لأنه أنا حابة كنت هالمجال فتسهلت كل الأمور. صرت أخذ دروس حصص عن طريق أونلاين مع مدربات محترفات في الريزن في أوروبا وفي روسيا أكثر شيء، عشان أتعلم هالمهارة، وبديت أطلب المواد وأشتغل عليها ولحد ما وصلت لمرحلة الاحتراف. الريزن هو عبارة عن مادة سائلة ممكن نخلط فيها الألوان اللي خاطرنا فيها، المواد والخامات المختلفة مع أحجار كريمة، وممكن نضيف فيها أي لمسات وتستخدم في البيوت وكلوحات فنية. بعد شاركت في عدة معارض فنية ومحطات بيع، مثل معرض الشتاء اللي كان في فندق قصر البستان، وسوق السبت لمدة 3 سنوات متتالية في الموج. أقمنا أول معرض فني في سيف مول، وكذلك تعاقدنا مع دار الأسيل المصممة الغنية عن التعريف أمل الرئيسي في دار العرض عندها بكمية من الصواني المميزة جدا والراقية، تعرضها في المحل عندها. شاركنا كذلك في معرض عطاء عن طريق دار العطاء، ومعرض نساء مدن المستقبل اللي كان تحت رعاية سيدة بسماء السعيد وسيدة مثال، غير البرامج التلفزيونية والإذاعات اللي حاولت أوصل فكرتي لهم. توجهت من بعد فن الريزن إلى الفن العلاجي، ومن كثر ما كنت حابة هالمجال ودائما أحس أنه في علاقة بين الفن والعمل النفسي، فقررت أدرس العلاج بالفن. درست العلاج بالفن وحصلت على شهادة كمؤهلة في تدريب العلاج عن طريق الفن. العلاج عن طريق الفن يساعد الناس في تخطي الفقد، الطلاق، المرض، يساعد الأطفال بعد اللي عايشين في علاقات مضطربة، والأطفال اللي عايشين في بيئة غير صحية، أنه يتخطوا هذه الأشياء في حياتهم. وجدا سعيدة أني أكون جزء من هذه الرحلة الهدوء والتشافي بالفن لأكثر من 100 امرأة وطفل الحمد لله إلى الآن. بدينا بفكرة جديدة قبل سنتين، بما أن طبيعة عمان جدا جميلة، فبدينا بفكرة جديدة أن هي ورشاتنا تكون خارجية في طول فصل الشتاء. نحاول نلف على أكثر من شاطئ في عمان ونستهدف فئات مختلفة في أماكن مختلفة، بهدف نشر الوعي وبهدف أنه نخلي الكل يجرب كيف ممكن يعبر عن طريق الفن، والناس بعد تحصل متنفس وتقضي وقت حلو حتى لو مع العائلة والأصدقاء من خلال فقط ريشة وألوان ولوحة بيضاء. عندنا إيمان قوي بأن الناس عبارة عن طاقات، بالذات الأطفال، فواجد ضروري أن نخلي طاقتهم في المكان الصح، وبعد نعلمهم الطريقة الصحيحة للتعبير عن الغضب، الفرح، الحماس أو حتى الخوف، لأن ما كل حد يعرف يعبر بالكلام، فإحنا نحاول نساعدهم أنهم ما يكتموا ويعبروا بأي طريقة تناسبهم. اللي تعلمته بعدها سنوات أن الإنسان الله يعطيه على سعيه وجهده، وكله بالتوفيق من الله. عن نفسي كل ما أسعى أشوف الخير يجي من كل صوب. بدأت هالورشات انطلاقا من إيماني العميق بأن الإبداع يمكن يكون وسيلة لجودة حياة نفسية أفضل. شفت أثرها على المشتركات في التعبير عن نفسهم، فهمهم، مشاعرهم، واستعادة توازنهم الداخلي في ورشاتنا. في ورشاتنا بالذات ما ندور على الكمال أو الشكل الخارجي أو اللوحة المثالية، ندور على الشفافية والصدق ولحظة صادقة مع النفس. احنا بدينا هالمشروع كنية صادقة علشان نوصل فكرة انه ممكن الفن يساعد الواحد انه يواجه صعوبات اللي تمر في حياته، من ابسط الصعوبات مثل التوتر، الضغط، الى صعوبات جدا كبيرة مثل الفقد، الانفصال، اي ازمة تمر على الانسان. نحاول نوصل فكرة انه ممكن الفن يكون علاج وطريق لتسهيل حياة الانسان النفسية. ممكن الواحد ياخذ طريق الفن بهدف أنه فقط الاسترخاء، الهدوء، التشافي، التخطي أي شيء والتعبير عن نفسه، وبدل لا يكتم داخله، لأن هالشيء يأثر فيه على المدى الطويل وعلى صحة الإنسان. أول ورشة لنا قدمناها في عيادة همسات السكون، عيادة سيدة بسمة آل سعيد، أول تعاون بيننا وبينهم بهدف تحسين الصحة النفسية وبهدف نشر الوعي للناس، وأنه ممكن جودة حياتهم النفسية تتحسن عن طريق الفن. عملنا جلسات وورشات خاصة لتخطي الفقد، بالذات للأمهات للي فقدوا عيالهم، وكانت نتائج جدا جدا إيجابية ومحفزة. الطريق جدا صعب ومش سهل، لكن عندنا إيمان جدا قوي بأنه الواحد إذا يحب شيء يتجاوز كل الصعوبات، والواحد إذا يحب شيء نفس الشيء يتقن فيه، وطبعا هذا كله توفيق من الله.
1: نستطيع. شرارة الحلم قد تصبح وهجا من الإبداع وتلامس واقع الشباب، لأنهم أساس التنمية والعنصر المهم لبناء مستقبل الوطن. نستطيع.
2: حابة أوجه نصيحة للشباب بشكل عام ولكل الناس، أن نحن نبحث عن الشغف. الشغف ما يجي، حاولوا تجربوا، حاولوا تستكشفوا الأشياء الجديدة، حتى الأشياء اللي صعبة واللي مش متوفرة وطريقة جدا صعب استكشفوها، ممكن هناك يكون شغفكم. وإذا الواحد حاب شيء رح يبدع فيه ويوصل فيه المجالات جدا بعيدة. في النهاية حابة أشكر كل من دعمني في هذا المسار وكان دائما معي، بالأخص أهلي وعائلتي وأصدقائي، وأكيد طبعا ما أنسى الجهات اللي تعاملت معهم، من مراكز الاهتمام بالصحة النفسية، من فنادق، من معارض، حابة أشكرهم كلهم. وأكبر محفز ومشجع لي دائما هم البنات اللي اشتركوا في الدورات معي ومتابعين طبعا. وحابة أشكر بعد وزارة الإعلام بكل وسائلها على جهودهم المستمرة في تسليط الضوء على المواهب العمانية وتشجيعهم وتسهيل أمورهم في الإعلام والدعاية.
1: نستطيع.
0: نستطيع.
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة الهدوء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: أحلى صباح.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التأبين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطط الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. قيمة التداول في بورصة مسقط تسجل 264 مليونا و500 ألف ريال عماني. التوقيع على اتفاقية دفاع ثلاثي مشترك في مكة المكرمة تضم السعودية وتركيا وباكستان. روسيا تتحدث عن إطلاق أكثر من 100 ألف مسيرة في يوم واحد واستهداف أكثر من 150 موقعا في أوكرانيا.

0: مسامير
1: يا صباح حلياتك
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين
1: يا
0: صباح الياسمين
1: يا صباح الياسمين
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين يا صباح الياسمين.
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلاً مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى، مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير. أهلا وسهلا بكم في مشوار جديد من صباحات هذا الوطن العزيز. صباح جميل على عمان، وأيضا نقول من بحرها إلى جبلها، من مدنها إلى قراها، صباح له اليوم رائحة مختلفة في بعض ولايات محافظة شمال الشرقية مع هطول الأمطار التي جعلت للمكان مزاجا آخر، والصباح حكاية أجمل. نقولكم صباح المطر على كل من فتح نافذته اليوم واستقبله على الطريق، على الطرق اللي ابتلت، وعلى الجبال والأودية التي يزداد حضورها.

مع نهاية إجازة الأسبوع، من أي مكان تسمعونا مستمعينا؟ من مسقط، من محافظة شمال الشرقية، من ظفار، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، نقولكم صباحكم رضا، صباحكم خفيف على القلب ومليان دائما بالأشياء اللي تستحق أن نبدأ علشانها يومنا بشكل جميل. حياكم الله معنا في ساعتين نقضيها من الآن بتفاصيلها الحلوة من الساعة 8 لغاية الساعة 10، معكم عبر ناقل الصوت والإعداد أختكم مشاعر بنت سعيد القاسمي، وفي الإخراج يرافقنا اليوم ملاذ بن طالب اليوسفي.

صباحكم يا سمين وصباحكم سعادة مستمعينا، نرحب بكل المنضمين في هذه اللحظات وهذه الدقائق. أحيانا وسط زحمة الأيام وفي أشياء دائما نقول بنسويها لكن ما سويها، نقول بعدين، نأجلها، نقول بعدين، ما فاضينا الحين. نتكلم عن الأشياء المؤجلة في موضوعنا اليوم، بعدين بتصل، بعدين بزورهم، بعدين برتب مثلا غرفتي، بعدين بتعلم حاجة جديدة، بعدين برجع لهواياتي، عادي عندي وقت، بعدين أخذ لي يوم وارتاح، أخذ لي إجازة، بعدين أسوي الشيء اللي أنا من زمان نفسي أسويه. تمر الأيام وتكتشف إن بعدين صارت يعني تسبب لك زحمة. ليش؟ لأنك ما سويت شيء في حياتك، كله قاعد تأجل تأجل تأجل. الغريب إن ما دائما نأجل الأشياء الصعبة، أحيانا نأجل الأشياء إحنا نحبها أصلا، إحنا دائما ودنا نسويها لأن قريبة منا، صارينا نأجلها. كتاب اشترينا ما فتحناه، شخص من زمان نقول بنزوره وما زرناه، مكان قريب وقريب منا إحنا، يعني نقول كل يوم بنروح له بعدين، بعدين بنشوف، خلي الزحمة تخف عقب بنروح. رياضة قررنا نبداها وما بزيناها، هواية كنا نحبها وأخذنا يعني الحياة منها، يمكن حتى جلسة مع أهلنا أو وقت هادي مع أنفسنا، نظل دائما ننتظر له الوقت المناسب. طبعا التأجيل ما دائما يكون كسل، إحنا ما نتكلم عن الكسل ولا نريد اليوم نأنب نفسنا بشكل قاسي. الحياة نعرف أن فيها مسؤوليات، لها أولويات وفيها ظروف تجبر أحيانا البعض أنه يقدم شيء ويأخر شيء، وفي أشياء فعلا تنتظر وقتها المناسب. لكن كلامنا اليوم وموضوعنا اليوم عن الأشياء اللي نقدر نسويها وما سويناها، كل مرة نخلي لها يوم آخر، هل فعلا ما عندنا وقت؟ وإيش الشيء اللي من زمان تقول بسوي له وقت وإلى اليوم ما صار له وقت؟ إحنا خلاص يعني يمكن باقي عن نهاية السنة سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني يقول 5 شهور مع الشهر 8 وخلصت السنة، وأنت من بداية السنة حاط خطة أنك تبغى تسوي أشياء، هل فعلا اليوم ما عندك وقت؟ وإيش الأشياء المؤجلة اللي ودك وأنت الحين تسمعني تقول إيه والله صحيح أنا من زمان كنت أسوي هالشيء وما سويته؟ شاركونا على 24-6-9-8-1-5-1، نسمع أصواتكم الحلوة، وعلى 724-4-2-0-0-9 نستقبل رسائلكم الجميلة.

صباحكم خير وصباحكم وطن، صباحكم تفاصيل جميلة تشبه بلادنا الحبيبة عمان. تحية لكل اللي يسمعونا من خارج سلطنة عمان، تحية للي قاعدين يقضون مشاويرهم الصباحية أو منهم راجعين من كشتاتهم وكانوا مخيمين برا مع الأجواء الجميلة. ربي يسعد أيامكم، واللي في المطابخ في المطبخ في البيت يعني قاعد يجهزون الريوق، ولا في المال وعندهم الراديو، نقولكم يسعد صباحكم بالخير. ترى قاعدين نشم ريحة القهوة وهي تفوح، ونشم الشاي والخبز، إيش بعد ملاد القروص بالدبس ولا بإيش تحبها؟ بالعسل. يسعد صباحكم بالخير، نقولكم هنايين بالإجازة الحلوة، تقضون كذا هذه اللحظات السعيدة برفقة الناس اللي تحبونهم. من تفاصيل الصباح، وإحنا نقول نذكركم قبل ما نروح لعناوين الصحف، نذكركم بموضوعنا لليوم. نتكلم على الأشياء المؤجلة. إيش الشيء اللي كان ودك تسويه من زمان وتقول بسويه ولحد اليوم ما سويته؟ من تفاصيل طبعا كثيرة في هذا الصباح. ننتقل إلى جولتنا اليومية في الصحافة المحلية، نبدأ مع صحيفة عمان، نتعرف على أبرز العناوين والموضوعات التي حملها عدد اليوم. أبرز ما ورد في صحيفة عمان اليوم السبت 24 من صفر 1448 للهجرة الموافق 8 من أغسطس 2026. 17.8 مليار ريال حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان خلال 5 أشهر، تسهيلات واسعة ومنظومة موانئ متطورة تعزز التنافسية على مستوى العالم. سلطنة عمان تتقدم للمركز الثالث عالميا في مؤشر جودة الحياة. بشرى الكندي مصابة بمتلازمة داون تنسج من خيوط الصوف الثقة والإبداع. الخريف العقاري يختتم نسخة الثانية بمبيعات تتجاوز 7 ملايين ريال، 26 ألف زائر و500 معاملة خلال الموسم. سبتمبر المقبل شمال الشرقية تطلق أكبر مشروع للتشجير. إصدار وتجديد أكثر من 500,000 رخصة قيادة في سلطنة عمان خلال 2025. مسقط تتصدر ب 132 ألف والذكور يستحوذون على 78.1%. حديقة مسندم المرجانية مشروع لإعادة تأهيل الشعاب وتعزيز التنوع الأحيائي البحري، 500 هيكل إسمنتي وبرنامج رصد يمتد حتى 2029. عبد الواحد الكمزاري يقول نجاح التجربة يتيح تنفيذ مشروعات مماثلة في مواقع أخرى. وعبد الرحمن الشحي يضيف يسهم في تخفيف الضغط على الشعاب الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية. ومن محافظة مسندم إلى ولاية الجبل الأخضر، زوار مهرجان الجبل الأخضر، تنوع الفعاليات والأجواء المعتدلة يصنعان تجربة عائلية تستحق التكرار. مشروعات شبابية بولاية الحمرة تعيد إحياء التراث وتحوله إلى وجهة سياحية جاذبة. و25 طالب يختمون برنامج تعزيز في المملكة المتحدة. والمراكز الصيفية بولاية نزوة برامج تنمي مهارات الطلبة وترسخ القيم. وأبرز ما ورد في الملحق الاقتصادي، مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يرتفع 90 نقطة والقيمة السوقية 37.8 مليار ريال. بنك مسقط يستحوذ على قيمة التداول. مبادرة توعوية لتعزيز السلامة الرقمية لدى الأطفال ضمن موسم خريف ظفار. الذهب والدولار يتجهان نحو أكبر مكاسب أسبوعية. النفط يتراجع مع ترقب اتفاق محتمل بشأن مضيق هرمز. الخام العماني يسجل 79 دولارا. 17.8 مليار ريال إجمالي التبادل التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026. التسهيلات الواسعة تعزز الإيرادات غير النفطية
ونمو القطاع الخاص. وتجدون أيضا أخبار مختلفة من العالم، سواء كانت اقتصادية أو في منتدى القراء أيضا والعرب والعالم مستمعينا. وللتسالي وقت جميل يرجع بك إلى زمن مضى، زمن الطيبين. وفي الملحق الرياضي أبرز الأخبار: الخيالة السلطانية تتوج بلقب بطولة خريف ظفار لالتقاط الأوتاد. وتجدون أيضا مستمعينا أخبار مختلفة من هنا وهناك، ودائما ما نقول عن سلطنة عمان وهذه الأرض الطيبة، نقول بعد ما استعرضنا مستمعينا أبرز ما جاء في صحيفة عمان، نتوقف عند خبر جميل مر، خبر أي خلينا ما نكتفي إحنا بالفخر اليوم، ولكن نتأمل قليلا في المعنى الذي حمله هذا الخبر. سلطنة عمان تحقق المركز الثالث عالميا في مؤشر جودة الحياة لمنتصف عام 2026. حين نقول جودة الحياة، نحن لا نتحدث عن رقم أو ترتيب، نحن نتحدث عن الإنسان، عن شكل الحياة التي يعيشها كل يوم. نتحدث عن الأمان والاستقرار، عن الصحة والخدمات، عن البيئة، عن سهولة الحياة والتنقل، عن تفاصيل كثيرة ربما نعيشها في يومنا حتى أصبحت بالنسبة لنا حاجة عادية. أحيانا النعمة تحيط بنا باستمرار، ننسى أن نتوقف أمامها، أن تخرج من بيتك مطمئنا، أن تذهب إلى عملك وأنت آمن على أهلك، أن يتحرك ابناؤك في وطن مستقر، أن تخطط للغد وأنت تشعر أن أمامك مساحة للحلم. كل هذه الأشياء قد تبدو في تفاصيلنا اليومية عادية، لكنها في الحقيقة هي جزء عظيم من معنى جودة الحياة. ما وصلت إليه عمان اليوم لم يأتي من فراغ، خلف هذه المرتبة سنوات من البناء والعمل والتخطيط، مؤسسات تعمل، مشروعات تنموية تمتد في المحافظات، رؤية وطنية وضعت الإنسان وجودة حياته في قلب المستقبل الذي تسعى إليه عمان. لكن الجميل اليوم في مفهوم جودة الحياة أنه لا ينتمي أو لا ينتهي عندما تقدمه الدولة فقط، نحن أيضا جزء من هذا المفهوم. جودة الحياة يصنعها سلوكنا مع بعضنا، في احترامنا للنظام، في محافظتنا على الأماكن العامة، في قيادتنا على الطريق، في تعاملنا اليوم مع الكبير والصغير، مع المقيم والزائر، إحساسنا بأن كل مساحة في هذا الوطن هي مسؤولية مشتركة. البلد اليوم قادرة أنها تبني لك الدرب والطريق، لكن أنت تحافظ عليه. اليوم قادرة البلد أنها تهيئ لك حديقة، لكن أنت عليك أنك تتركها أجمل مما وجدتها. اليوم قادرة بلادك أنها تطور خدمات كثيرة، وإحنا نضيف لها بأخلاقنا واحترامنا ووعينا مفاهيم أكبر. لهذا السؤال عن هذا الإنجاز اليوم، كيف وصلت عمان إلى المركز الثالث؟ ولكن إحنا ممكن نسأل نفسنا، إحنا كيف نحافظ على هالمستوى؟ كيف نكون إحنا جزء من تقدم عمان أكثر؟ وهني لما نتكلم أن كل فرد في المجتمع له دور، وكل واحد له بصمة، وكل واحد له أثر. المعلم في مدرسته، الطبيب في مستشفى، الموظف في موقعه، الشاب في مشروعه، الأب والأم في بيتهم، حتى أبسط تصرف ممكن أنت تقوم به اليوم في الشارع. جودة الحياة في النهاية ما تصنعنا المشروعات بروحها، يصنعها الإنسان. هذا اللي نريده لعماننا اللي نحبها، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وطن يتقدم، وإنسان يعيش بكرامة وطمأنينة، مجتمع يعرف أن المحافظة على المكتسبات هي مسؤولية الجميع. دائما نقول نفرح بالمركز الثالث عالميا، لكن طموح عمان أكبر من هذا المركز. طموح أن يكون الإنسان اللي قاعد يعيش على هالأرض هو الشاهد الحقيقي على جودة الحياة فيها. دائما نقول هذا الوطن وما ناخذه منه
دائما ونعيش ونستشعر هذه النعم، ودائما احنا لابد ان نقدم لهذه المسؤولية اللي يستشعرها كل شخص في مجاله. حفظ الله عمان وحفظ سلطانها وأدام عليها أمنها واستقرارها وجعل القادم لها أجمل بإذن الله. نتشابه وين ما كنا في هذه الأرض الطيبة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: صباح الغيث صباح المطر. نعمدوا بالرحمة مستمعينا على 2-4-6-9-8-1-5-1. نستقبل مشاركاتكم لموضوعنا لليوم عن الأشياء المؤجلة. إيش الشيء اللي كنت تأجله من زمان لحد الحين ما لقيت له وقت أو ما صار له وقت؟ وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 نستقبل رسائلكم الجميلة. الله على الأجواء الحلوة. سعيد الهشامي، وايد أحب جوك وانت قاعد في المال في المزرعة وعندك الراديو وتسمع لي أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا. يقول صباح الخير مشاعل وملاذ، الأجواء حارة ورطبة ولله الحمد معانا. يقول نجيب هالقهوة يا مشاعل، إنه بعدني ما يهمش لكن متى توصل معكم؟ خيركم سابق، يكفينا إنكم تعيشون الأجواء الحلوة وتستمتعون أيضا معانا. يسعد ربي صباحكم بكل محبة وطيب. صباح الخير أختي مشاعل، تحية صباحية لكم. تأجيل الأعمال ليس دائما بسبب قلة الوقت، بل غالبا ما يكون ناتج عن الخوف من الفشل أو الشعور بالإرهاق أو كبر حجم المهمة أو غياب الحافز. الوقت غالبا ما يكون موجود، لكن المشكلة تكمن في طريقة إدارة المشاعر والطاقة النفسية تجاه المهمة. ندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. حياك الله يا أبو أحمد الفزاري، يسعد ربي صباحك بالنور والسعادة والرضا. على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم. إذا كنت مأجل أنك تكلمنا، نقول لك هذه من الأشياء المؤجلة اللي إحنا ما ممكن نتساهل فيها. نبغى نسمع صوتك ونبغى نسمع مشاركتكم على رقم البرنامج. وإذا كنتوا من الأشخاص اللي ماسكين دربهم الحين وقاعد تأجل مثلا شرب القهوة، زيارة مكان معين، شوفت شخص عزيز عليك، صلة رحم، نقول لك لا تأجل شيء أبدا، لا تأجل، توكل على الله. يقول لك عقلها وتوكل. ناخذ عبد الرحمن. ألو.
1: الأستاذ مشاعل كيف حالك؟
0: صباح النور والسرور، طيبة طاب حالك.
1: بارك الله فيك، الله يعزك كلك.
0: وفيكم بارك الله، حياك الله يا عبد الرحمن.
1: يا مرحبا فيك. قبل ما أبدأ تحياتي للعزيز وعلى ابن عبد الله العربي، هذا الشخص الفاضل الذي دائما يذكرني، وهذا يشعرني بأني شخص كأي شخص عادي، جزاه الله عن خير الجزاء.
0: وانت شخص ما تقل عن الاشخاص الثانيين يا عبد الرحمن، حتى لو كنت من ذوي البصيره. تاكد في ناس الله انعم عليهم بالصحه والعافيه، ولكنهم ما لهم حتى اثر ولا تركوا بصمه يمكن في حياتهم، ولكن انت يمكن تكون تمتاز وتمتلك اشياء ما يمتلكها غيرك. فابدا ابدا ابدا لا تضع نفسك موضع مقارنه مع اي حد.
1: والله كنت بين وبينك كنت يأس أنا حقيقة، كما يقول لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، لكن لما عندي وضعت في هذه الثقة أنت كإعلامية يشعرني بأن شخص عادي فعلا، أنت والأستاذ علي الجعربي حقيقة يعني.
0: أقول لك حاجة،
1: نعم،
0: في ناس كثيرة ما عندها الجرأة أنها تتصل على رقم البرنامج وتشارك، لكن أنا أسمع عبد الرحمن في أغلب برامج إذاعة الشباب وهذا الشيء يسعدني.
1: الله يعزك يا أنت، وتذكرني بأساتذتي اللي درسني، بارك الله فيك أنت
0: وفيك بارك الله، فالله يسعد قلبك إن شاء الله. إيش الأشياء المؤجلة؟
1: أضع خطط ما كل شيء، لأن إذا أجلت ستستكثر معي المواضيع المؤجلة. أبدأ بالشيء الصعب الذي لا يكون هو سبب في تأخيري، ومن ثم أبدأ بالسهل، لأن السهل عادة إذا تركته يتحول إلى أصعب.
0: صحيح.
1: بالتالي هنا ليس باستطاعتي أن أقوم بما ينبغي أن أقوم. نحن مقبلين العام الدراسي.
0: نعم.
1: طلبة.
0: صحيح.
1: طلبة. أولا من يعود إلى المدرسة يصلي، يتناول طعام الغداء، يأخذ شوية قسط من الراحة، ينهض لتأدية واجباته الدراسية.
0: نعم.
1: كحل واجبات، حفظ، قراءة، من ثم يذهب شوية لبعض يستنشق بعض الهواء، ثم يعود يرتب جدوله، ماذا عليه غدا، ماذا يحضر، ماذا كلف من واجبات. ايضا على الابوين ان يكونوا، يعني لو نعم موضوع معبر متشابه، ان يحثوهم من بدايه العام الدراسي يا ابني اليوم عليك كذا أن ينجزه لا يؤخره، يساعد الأبوين أن لا يؤخر واجب المدرسي.
0: نعم.
1: فشيء في الشيء أن إذا لن يقول الحسن البصري ما من يوم يشق في فجره إلا ينادي منادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد.
0: صحيح.
1: فتزود مني فإني إذا مضيت لن أعود إلى يوم القيامة. فالوقت محسوب، الوقت محسوب لدى أي شخص.
0: بالضبط.
1: فأعمارنا محسوبة من الوقت.
0: صحيح.
1: والعصر إن الإنسان في خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: نعم.
1: العصر هو الزمان. قد يقول بعض الناس يقول العصر هي العصر، لا هو والعصر إن الإنسان في خسر أي الوقت.
0: لا تضيع وقتك.
1: لا يضيع نعم. وقتي.
0: نعم.
1: أنت وللحمد تقدم لنا مواضيع يعني مع أنه وظيفة لكنك خطي جزء من وقتك الثمين. لماذا؟ من أجل تضعين نحن في في في في في يعني في ثقة كي لا نضيع وقتنا، كي تنبه لنا، تنبه لنا.
0: نتبادل نتشارك هذا الثراء مواضيع البرنامج بمداخلاتكم الطيبة أخوي عبد الرحمن، وكلامك جدا طيب بارك الله فيك.
1: وانتي أطيب
0: علي خاطر النجاد يسلم عليك ويقول لك هو فخور فيك جدا.
1: الله يعزه إن شاء الله. الله يعزه.
0: يبارك فيك يا رب يعزك ويرفع قدرك.
1: تحياتي لكم.
0: أحسنت يا أبو عوف، بارك الله فيك، مع السلامة. متواصلين معكم مستمعينا، ناخذ أيضا مداخلة مشاركة أخرى على 2-4-6-9-8-1-5-1. ونتكلم اليوم عن الأشياء المؤجلة، المواضيع المؤجلة، الزيارات المؤجلة، القرارات المؤجلة. نقول ألو، صباح الورد.
2: أيوة صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فاطمة. صباح.
2: كيفك أختي مشاعل؟
0: طيبة، طاب حالك؟
2: كيف صحتكم؟
0: الحمد لله.
2: والله بس حبينا نصبح عليكم ونسلم عليكم.
0: هذه والله بس معناتها ما بشارك موضوعكم، هذه والله بس احنا ما نباها.
2: يعني قليلة ما شاء الله. أخينا عبد الرحمن كيف وفى يعني؟
0: ما علي، نسمع منك يا فاطمة. أكيد فاطمة عندها شيء مؤجل، أنا عارف أنها تحب تسافر يعني، تروح البحرين، تروح يعني تايلند، تروح يعني أشياء مؤجلة لك يا فاطمة. يلا هاتي
2: أقول لك المثال، يقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. فالإنسان يعني صحيح يعني مثل ما سبقنا أخي عبد الرحمن، يعني من أجل يعني الأفضل على طول يعني نقيم بهذاك العمل يعني. لكن أنا مثلا أنا كحرمة يعني مثلا أنا عندي مثلا عبايات جديدة أريد أغسلها، بعدين بكرة بعدين تشدس علي، جيت مثلا عندي موضوع ثاني بعدين بكرة بعدين، صح فعلا يعني حتى لاحظ نفسي كذا
0: قدي تأجلين عقب بتغسلينها.
2: يتكدس عليك العمل
0: طبعا. طبعا
2: مثلا عندك عمل غير خارج عن مثلا البلد، بغيت أسوي ذاك الموضوع مثلا أروح البلد ثاني ولاية ثاني عندي موضوع، أقول بعدين
0: وهي خاطفة وهي ماشية.
2: أيوة عليك المواضيع كلها.
0: الله يبارك فيك.
2: يعني الأفضل من أي شخص أو أي إنسان يعني إذا عنده هذاك الموضوع على طول يعني
0: ينجز أول بأول.
2: أيوة. لكن التأجيل بصراحة ما ينفع يعني.
0: الله يسعد قلبك. أيوة. يا فاطمة،
2: فأنا الحمد لله يعني بعض الأشياء على طول أقيم به. أحيانا بتشوفين ما شاء الله في نفس اليوم دي كل حاجة أقضيها. خلاص أنا ما عندك شيء عاد مؤجل.
0: أحلى شيء.
2: أيوة. أيوة.
0: تحس نفسك خفيف حتى.
2: أفضل يعني يعني الأفضل أحسن إنسان يقيم بعمل نفس الوقت اللي عندي. لكن إذا تأجل بكرة بعد بكرة بعد بكرة.
0: نعم.
2: تكدس عليك.
0: الله يسعدك. شفتي ما شاء الله عليك.
2: لا تقدري تقضي ذاك الأشياء الثانية.
0: أول ما تبين تشاركين في البرنامج الحين نباكي تسكتين، ما قدرنا نسكتك يا فاطمة.
2: نعم.
0: أول ما تبين تشاركين في موضوع البرنامج.
2: لا لا يعني الحمد لله ما شاء الله هي مهمة أكيد طبعا، لكن أقول لك أنا قلت بسلم عليكم يعني.
0: الله يسعدك صاحب السلام سالم.
2: صوتك يعني قلنا بنشارك.
0: بارك الله فيك من طيبك وطيب أصلك. أحسنتي بارك الله فيك.
2: حاجة نبو المستمعين طبعا نطمن عليهم أصدقاء البرنامج وكذا يعني جميل. هذه الطريقة.
0: الله يبارك
2: وعلى
0: فيك.
2: وعلى فكرة يعني أنا بصراحة من قبل يومين رحت ولاية إبرة. ما شاء الله جميل. يعني الحين عندهم هناك حديقة حيوانات، ما حديقة حيوانات، هي طبعا لشخص شركة تقريبا لشخص يعني.
0: هي أي مجهود شخصي صحيح.
2: فيها جميع الحيوانات. يعني.
0: زرتيها جميلة.
2: نعم ما شاء الله.
0: تنصحين الناس أنهم يروحون.
2: صار أجواء جميلة يعني.
0: واليوم أيضا ولاية إبرة من الصباح كانت مطر.
2: أيوة قام صار ما شاء الله قوي يعني. حتى الحين حاليا ما شاء الله مطر.
0: الله ينعم عليهم إن شاء الله بهالرحمة. أيوة. وينعم علينا يا رب نعمة مادة وعامة.
2: ما شاء الله جميل جميل أشياء حلوة. ورحت فنجة، رحنا فنجة.
0: يا سلام.
2: يعني مكان تراثي. وفيها قرية تراثية طبعا تشمل جميع الأشياء الفخارية والتراثية.
0: حلو.
2: المهم حلو يعني استمتعنا يعني يوم كامل.
0: لا جميل جميل حلو هذه الطلعات.
2: يعني يخرج شوي من جو العمل وجو الضغوطات، فالإنسان يعني كل ما يرفه عن نفسه أفضل.
0: صحيح أتفق معك.
2: إن شاء الله على آخر هذا الشهر يمكن نحاول نخرج برا شوي للمقريات.
0: ما غلط
2: يعني برا السلطنة. إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الله الله يبارك لك إن شاء الله في خطواتك.
2: ترفع عن نفسك يعني شوي. لا
0: صحيح ما غلط. الإنسان يحتاج إنه يريح شوي.
2: أكيد أكيد. الله والله يحفظكم ويسلم الجميع.
0: شكرا.
2: يحفظ ال يعني جميع ال هيش يقولون مسافرين والذاهبين إلى صلالة. وهل هلا في الطريق؟
0: الله
2: يعني ينتبهوا لنفسهم إن شاء الله. الله يعودهم بالسلامة يا رب لديارهم.
0: آمين يا رب. آمين. بارك الله فيك. شكرا يا فاطمة. أحسنتي أحسنتي. مع السلامة.
2: حياك الله يا مشاعر.
0: ودعاة الرحمن. متواصلين معكم مستمعينا وأكيد منكمل باقي فقرات برنامج صباح الياسمين. بعد الفاصل الغنائي بناخذكم إلى أوراق صباحية. خلونا نطلع هذا الفاصل القصير ورادي لكم.

أهلا بكل المنضمين عبر أثير إذاعة الشباب. دروب السعادة نرجوها لكم، ربي يحفظ أيامكم وأوقاتكم الطيبة. من بين الأشياء اللي تستحق أن نتشاركها معكم في هذا الصباح، اخترنا لكم كلمات للكاتبة السعودية شروق القويعي، ونقولكم فيها أوراق صباحية. مما كتبت شروق تقول إن هذه الحياة بكل ما فيها من أحداث ومواقف وتجارب وحكايات وأفراح وأتراح ليست إلا رحلة، والكل فيها عابر، والسعيد حقا في هذه الرحلة هو من حمل معه الرضا زادا، والإيمان سلاحا، والصدق دافعا، والحكمة بوصلة، والنقاء لباسا، وجعل الله حاضرا بين عينيه دوما. من يجد الأنس مع ذاته سيأنس به كل من يجالسه، لأنه ممتلئ بنفسه بأفكاره وخواطره وآرائه وتأملاته ورؤيته للحياة لمن حوله، فهو غني بعمقه الداخلي، ولا يستطيع إدراك حقيقة هذا العمق الذي يحمله إلا من شابهه. الإنسان الذي يقدر نفسه ويحترمها يدرك أنها هبة سماوية جليلة مكرمة من الوهاب، لا يرضى عليها الذل والهوان، ولا يرضى أن يسير بها في طرق لا تليق بها، بل يختار لها من المسارات أطيبها، ومن الخيارات أكرمها، وبقدر ما يكرمها تكرمه وتجود عليه بأحسن الثمار. ويعيش الإنسان، تقول، يعيش الإنسان في هذه الحياة طولا وعرضا، يخوض تجارب عديدة، مواقف كثيرة، وأحداث مختلفة تمر عليه، أرباح وخسارات، قفزات وعثرات، آمال وخيبات. وعندما يتمعن في التفكير يدرك أن أثمن مكاسب العمر أن يظفر بقلب مطمئن ونفس راضية وإيمان صادق يسمو به في هذه الحياة. وتقول أيضا: لن يفهمك حقا إلا من يفهم اللغة التي تتحدث بها روحك، ويمتلك مفاتيح أبجديتك، فأنت تتحدث عن درب طويل قطعته فكرا وتأملا وعمرا حتى وصلت إلى قناعاتك الخاصة فيه، وغيرك لم يمضي فيه خطوة واحدة. لأجل ذلك لا ترهق نفسك في الشرح لمن ليس لديه القابلية لفهمك. وأيضا يغلق عنك بابا بحكمته ليفتح لك أبوابا واسعة برحمته، ويصرفك عن أمر لخيرة خفية لتقبل على أمر آخر يخبئ بين طياته الخير الكبير لك، يأخذ منك ليعطيك، ويمنعك ليغنيك، ويعلمك الثقة بأقداره ليرضيك، فهو اللطيف الخبير الحكيم. تذكروا أن من النعم التي تستحق الاستشعار والشكر أن يكون الإنسان منشغلا بنفسه لا بغيره، مقبلا على حياته وآفاقه الخاصة، لا يعنيه تتبع الآخرين وما قالوا وما فعلوا، مدركا أن الإقبال على النفس غنى وبناء، والانشغال بالناس إفلاس وشقاء. الله ينعم عليكم باللحظات الحلوة، لأن حياتك ذات قيمة ولحظاتك أثمن ما فيها. اقترب ممن يفتحون نوافذ النور على روحك ويشعرونك بأن الحياة رحبة والأيام باسمة، وتشعر بقربهم بالراحة والطمأنينة. الصادقون معك في القول والنصح والفعل، الأوفياء
الذين لا تتغير مودتهم في حضورك وغيابك، النبلاء الأنقياء. صباحكم صباح الياسمين وأوراق صباحية.

نرجع لكم مستمعينا ونقولكم صباحكم وردة وصباحكم ياسمين. الله طول الهجر مقواه، يلا ليش لا، يا غايب عن عيني طول الهجر مقواه. لميحد حمد من الأغاني الجميلة نهديها لكل الناس اللي قاعدين يسمعونا، يقول لك بشوفتك تحييني وصلك أنا أتمناه، نسمعها ونهديها لكم.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: التاسعة صباحاً الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بعد يومين من عدوان أسفر عن إصابة أكثر من 50 فلسطينيا. غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، والأمم المتحدة تؤكد تصاعدا حادا في النشاط العسكري الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا ودعوات أممية لوقف القتال وحماية المدنيين. سلطنة عمان الثالثة عالميا في مؤشر جودة الحياة للنصف الأول من العام الجاري الصادر عن مؤشر نومبيو العالمية. تكريما لذكرى متسلقي الجبال الذين فقدوا حياتهم أثناء تسلق قمة برود بيك في باكستان، سلطنة عمان تشارك في مراسم التابين التي أقامتها القنصلية العامة لجمهورية نيبال في مدينة نيويورك الأمريكية. وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار تنفذ حزمة مبادرات ترفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتقارب 87% بنهاية العام الماضي. أكثر من 108 ملايين برميل إجمالي إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان حتى نهاية يونيو الماضي. وقيمة التداول في بورصة مسقط تسجل 264 مليون و500 ألف ريال عماني. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة على الجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
4: رجعنا لكم مستمعينا في ساعة ثانية من عمر برنامج صباح الياسمين. أهلا بكل المنضمين في هذه الأثناء. صباح السعادة وصباح الرضا. ناخذكم إلى آخر أخبار الطقس. كما ورد في صحيفة عمان، الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحون على بقية المحافظات مع تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة. تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترتي الظهيرة والمساء، تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وتشكل السحب المنخفضة آخر الليل وصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظتين.

مشاركات على 724-4200-9 على رقم الواتساب من ولاية إبرة تحديدا. يقول هذه الأجواء الجميلة صباح اليوم في ولاية إبرة شمال الشرقية، والحمد لله على هذه النعمة، نعمة الغيث. اليوم نقول اللهم غثنا برحمتك يا رب العالمين في هذه الأيام المباركة. تحياتي لكم جميعا، متابعكم المخلص ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. ما شاء الله على الصور، على الفيديوهات، على هطول الأمطار. يا أخي الواحد يشعر كذا براحة، بالراحة في النفس كذا، وكأنك كأن الفيديوهات اليوم تنتش لك من المكان اللي أنت فيه وتأخذك إلى موقع الجمال وهذه الرحمة وهطول الأمطار. يعني يوم الأمس كان قضيت يوم جميل حقيقة في ولاية الجبل الأخضر، ما كنت أعرف أنه في مهرجان، وهذا العتب طبعا وجهه. أنا من محب وغيور على بلده للمعنيين في محافظة الداخلية. اليوم لما تقام مثل هذه الفعاليات ليش ما فيها؟ اليوم يعني الناس كلها على وسائل التواصل الاجتماعي، ليش ما في إخطار، ما في ترويج للسوشيال ميديا، ما في يعني على حجم الجهد اللي قاعد يبذل في ولاية الجبل الأخضر. والمهرجان جدا جميل، يعني قبل كنا نروح يعني تقضي يوم كامل مثلا في ولاية الجبل الأخضر، تستمتع بانخفاض درجات الحرارة، تقضي كذا في المتنزهات البسيطة الموجودة بكم لعبة فيها وتنزل، لأنه خلاص ما في شيء، إذا بتشوي بالليل أي مكان وقاعد ونازل. لكن اليوم لما يكون يقام مهرجان في الجبل الأخضر بهذه الجاهزية بهذا الجمال، يعني سألت كم شخص يعني طيب ليش ما كان في ترويج؟ وتستحق اليوم. احنا لما نتكلم عن كل محافظة تروج عن مشاريعها، نتكلم انك تستخدم كل الوسائل للترويج، ما محتاجين فقط لجريدة، ما محتاجين فقط لخبر ينشر في وكالة الأنباء وغيرها. انت اليوم قاصد ناس، الناس هذه اليوم قاعدة على أجهزتها، على تلفوناتها. يا أخي لا تحرمهم من متعة الجمال وانخفاض درجات الحرارة في ولاية الجبل الأخضر. استمتاع جميل، الأسر تستمتع وتاكل أيضا وتتلذذ من خيرات ثمار الأرض الطيبة هناك في ولاية الجبل الأخضر. فأنا أقول اليوم الواحد إذا ما مقرر يروح إلى محافظة ظفار ويشوف أن الأشخرة بعيدة عليه، يتجه إلى الجبل الأخضر، والله بتستمتع جمال، تشعر وكأنك يعني في فصل الشتاء مش في فصل الصيف، في عز النهار. الله يسعد أيامكم وتأكدوا. وهذا الرسالة اللي أقولها من مواطنة غيورة ومحبة، ما قاعدة أتكلم بلسان مذيعة الحين في الإذاعة، لا، وحدة راحت زارت المكان، شافت حجم الجهد المبذول والجمال، استمتاع الأطفال والأسر والمنتجات الموجودة. فأنا أقول والجاهزية، أنا أقول الواحد يعني دائما يطمح لمثل هذه الأمور والترويج عنها، يكون تكون حاضرة أول بأول. فلما سألتهم متى بادي المهرجان، قالوا تاريخ 13/7 يستمر نهاية 8. هني حزنت شوية زيادة بعد، طيب ليش يعني ما كنا نعرف عنه؟ ولكن نقول إحنا اليوم نقولكم عنه علشان تزورونا وتروحون تستمتعون بالأجواء الجميلة. ولاية القابل الآن تكاثف طبعا للسحب، إن شاء الله كذا، نسأل الله أن تكون أجواء جميلة. واللي يسمعونا من الطريق ومتجهين إلى صلالة برفقة آل سيف، رحلة سعيدة لعائلتي من أم آدم وأبو آدم، الله يسعدكم والله يحفظكم. كل المتجهين إلى محافظة ظفار، نقولكم في الشارع يمكن تواجهون بعض الأتربة، الغبار اللي تشكل عدم الرؤية. خفف السرعة، أصفط على اليمين، وقف على اليمين، لا تنسى إشارات الخطر الأربعة، ولا تستعجل. في النهاية أنت راح تستمتع بالأجواء، بالتضاريس الحلوة، بجمال محافظة ظفار. استمتع بالطريقة أيضا، حتى لو كان في تراب وكان في هذا لا تتضايق، كل تأخيرة فيها خيرة. مع هذه الأغنية نقولكم نوصلكم إن شاء الله بأمان إلى محافظة الظفار. استمتعوا بأجواء الصباح المغايرة في صباح الياسمين.

0: دائما نقول مثل ما هو قال أملتك الله في وداعة، نقول استودعناكم الله في حلكم وترحالكم مما كانت وجهاتكم. على 7244009 ناخذ مشاركات المستمعين عن موضوع الأشياء المؤجلة. وتكلمنا اليوم في بداية البرنامج عن الأشياء اللي ودك كنت تسويها ولليوم ما لقيت لها وقت. مستمعنا، وإيش هي هذه الأشياء؟ نسمع رأي أحد المشاركين. علي خاطر النجاد يقول احفر هذه الفكرة في ذهنك، ما ستريده بعد 10 سنوات قد يكون مختلف تماما عما تريده اليوم. لهذا هناك خطان متعاكسان قد يسرقان منك حياتك، أن تضحي بمستقبلك كله من أجل رغباتك الحالية، أو أن تؤجل كل ما تريده اليوم بحجة أنك ستعيشه لاحقا. في العشرينات قد تحلم بالسفر، بالتجربة، المغامرة، اكتشاف العالم، فيقول لك الجميع ليس الآن، اعمل أولا، اجمع المال، استقر، وعندما تنجح افعل ما تريد. فتقضي 30 عاما تحلم باليوم الذي ستصبح فيه حر، ثم تصل إليه وتكتشف أنك لم تعد الشخص نفسه الذي كان يحلم بتلك الحياة. اهتماماتك تغيرت، طاقتك تغيرت، أولوياتك تغيرت، وربما الأشياء التي كان قلبك يريدها بشدة لم تعد تعني لك شيء، لم تعد تعني لك الشيء نفسه. لهذا الهدف ليس أن تعيش اللحظة، ولا أن تحول حياتك كلها إلى قاعة انتظار أو غرفة انتظار للمستقبل. الهدف أن تسأل سؤالين في الوقت نفسه: ما الذي يجعل حياتي تستحق أن تعاش الآن؟ وما الذي يجب أن أبنيه حتى تكون حياتي أفضل بعد 10 سنوات؟ هذه المعادلة الصعبة، أن تمنح الحاضر نصيبه من دون أن تسرق من مستقبلك، وأن تبني للمستقبل من دون أن تدفن حياتك الحالية من أجله. معظم الناس يسقطون في أحد الطرفين، الأول يعيش كأن الغد لن يأتي، ينفق، يؤجل المسؤولية، يطارد المتعة الفورية، والثاني يعيش كأن اليوم لا قيمة له، يؤجل السفر والراحة والعلاقات والأشياء التي يحبها إلى موعد غير محدد اسمه. لاحقا الأول يقول يضحي بمستقبله من أجل الحاضر، والثاني يضحي بحاضره من أجل المستقبل، كلاهما يدفع الثمن. ربما النضج الحقيقي ليس أن تختار بينهما، بل أن تتعلم كيف تعيش يومك من دون أن تخون الشخص الذي ستصبحه غدا، وكيف تبني مستقبلك من دون أن تنسى أن حياتك تحدث الآن. علي خاطر النجادي، يسعد صباحك بالخير، رسالة جميلة وثرية أيضا بثراء موضوعنا لليوم في برنامج صباح الياسمين. نشرق ونغرب شوي، عندي خبر غريب يا أخي ودي أقولهم يا، وفيني كذا شامة في لساني بقولهم يا أبا، مستعيلة. نشرق ونغرب، بعدنا ما جهزت طيارتنا. صباح الياسمين، سلام للذين تصافحنا قلوبهم قبل أيديهم، سلام للذين يزرعون فينا الأمل والحب، سلام للذين لا يحملون حقدا ولا حسد. سيف الهاشمي بسلطان من الكون الوافي، اسعد صباحك بالسعادة والنور. من الرسائل أيضا الجميلة، صباح الخير أختي مشاعل. سليمان العاصمي يقول يستنزف عمره في سباق لم يكن جزءا منه، يراقب الطرق التي سلكها الآخرون، يحسب خطواتهم ويخشى أن يتأخر حتى نسي أن الطريق الذي كتب له لن يسلكه أحد غيره. يقضي الإنسان حياته بين يركض خلف باب معتقد أن خلف نجاته، ثم يصل متعب ليكتشف أن رزقه لم يكن خلف الباب أصلا، بل كان يسير نحوه طوال الوقت، لأن أكثر ما يرهقنا ليس السعي بل الوهم الذي يرافقه، أن نظن أن حياتنا معلقة بخطوة إضافية، بمنصب، بمال، بفرصة، نخشى أن يفوتنا إدراكها، نركض ثم نركض ونركض، وحين نلتفت آخر العمر نكتشف أن ما وصلنا إليه لم يكن بسبب لهاتنا، بل لأن الله كتب لنا منذ زمن، كتبه لنا منذ زمن. هكذا نؤجل الحياة حتى نصل إليها، ثم نكتشف أن الذي سبقنا إلى النهاية لم يكن إلا أعمارنا. تحياتي لطاقم البرنامج، الله يوفقكم ويسعدكم. شكرا لأنكم رفيق الدرب إذاعة شباب الأكثر استماعا مونستنا مشعل. الله يسعدك، الله يونس أيامك إن شاء الله بالخير. شكرا لك يا سليمان العاصمي. ناخذ مشاركة على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونقول لكم صباح الخير. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: حي الله عزان.
1: يا ميت مرحبا ويا ميت مسهلا والله بكم.
0: كيف حالك؟
1: حال الشر عنكم، عساكم طيبين.
0: طيبين طاب حالك.
1: يا مرحبا بكم.
0: حي الله سهلة. كيف الأجواء معاكم؟
1: مشاركة بسيطة لو سمحتي لنا.
0: تفضل. في أمطار في السمد الشأن أول شيء ولا لا؟
1: نعم.
0: في عندكم أمطار؟ كيف الأجواء معاكم؟
1: والله البارح كان عندنا في ولاية المغيب المساء مطر شوية خاصة بلدنا حن نقبو، يقولوا اليوم إبرة الصبح، لكن ما عندي تأكيد.
0: جميل. لا في شفنا الصور والفيديوهات اليوم نشروها.
1: الله يبارك فيك.
0: تفضل يا عزان.
1: دام فضلك أقول الشعر يهز المشاعر ويرتوي كل عطشان، من ماء شعر العذب ليريح البال، من ماء شعر العذب أقول يا أخوان لتحبه نفوس النشامة، كذا يقال لتحبه نفوس النشامة شيب شبان، يبارك الله أقول فيهم في الأمثال، يبارك الله أقول في كل فذ فهمان، الشعر ديوان العرب مفتوح المجال، مفتوح له المجال في كل ميدان، كل من يحب الشعر له القلب ميال، كل من يحب الشعر له تفتح البيبان، وبيرحبوا أهل الوفا الناس الأصال يحيوه صاحب الشيم من ماضي الأزمان، وله راية البيضة أول ولا زال، له راية البيضة الشعر عنوان يفلق صدر كل حر في الحال والمال، تم المثال يكفي وبنهيها الآن، طلبت العفو منكم لو الدرب طال والختم صلوا.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: عد نطق اللسان صلوا على محمد نبي الله المرسال، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد ونسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول أمين. حبكم عزان.
0: أمين.
1: محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيب، بارك الله فيكم المقدم والمخرج وكل يستمع لهذه البرامج الطيبة. آسف على الإطالة ودربكم خلاص.
0: بالحل. الله يسعدك. شكرا. صحبوحك منطوقك. بارك الله فيك يا عزان.
1: السلام يطال عمرك. بارك الله.
0: عمرك شكرا. طويل. شكرا. عمرك طويل. صاحب السلام سالم وداعة الرحمن. مستمعينا نقرأ بعض الرسائل. ملاذ ولا في مكالمة؟ وين تحب نروح؟ نروح نشرق نغرب. تحمست على الموضوع شكلك. يلا نشرق نغرب.
2: شرق وغرب ولف وجرب في صباح الياسمين.
0: والله هذه قصة غريبة مستمعينا، احنا ما قاعدين نقولها علشان نشجعكم، لا حشا، احنا ما نرضاها، لكن صدق ان الحياة غريبة. سيدة، متخيلين؟ اسمعوا مركزين، انت اللي قاعد تسولف هدي شوي، طول على الصوت. اي انت طول على الصوت، اسمع السالفة. سيدة بدأت ببيع اخبار الحي واسراره، وانتهت طبعا قصتها، الناس كلها تتداول، وجمعت ما يكفي لشراء منزل. يعني اذا بعرف اخبارنا ملاذ اروح ادفعلها. ايش عنده ملاذ اليوم؟ وين بيروح؟ شو مسوي؟ شو النظاف؟ معقوله في ناس تفكر كذي؟ طبعا انا ما قاعده اشجع اليوم أنا نفتح مشروع لبيع أسرار بعض أو بيع أسرار الجيران، حشا، لكن القصة خلتني كذا يعني في طرافة، يعني وكأن الفرص أحيانا تأتي من أماكن ما تخطر على البال. احنا نقول ونذكر ما كل الأشياء اللي تدر مال تصلح أنها تكون مشروع مثل هذه اللي تبيع أسرار الحي. غرابة الفكرة وغرابة نجاحها أيضا. احنا نقول دائما الخصوصية لها قيمتها، اليوم في هالزمن الخصوصية لها قيمتها، وين رايح وين جاي ما حد درى عنك. والله يعرف ناس يروحون يسافرون ويستمتعون وكل شيء، تعرفون متى ينزلون صور؟ يوم يردون. الناس على بالهم هم هناك، هم مستمتعين خلاص لما يردون. أخبار الناس ليست سلعة، حتى لو كان لها ناس تشتريها، أخبار الناس مش سلعة. هذه القصة تخليك تقول سبحان الله، الناس من وين تجيب أفكارها؟ فكرة غريبة والله. يعني حولت النميمة إلى مشروع مربح. سيدة كولومبية هذه تبيع أخبار الحي وأسراره مقابل مال. بحسب القصة المتداولة تمكنت من شراء مش منزل، منزلين بعد. الله الله أكبر. شرقنا وغربنا.
2: صباح الياسمين.
0: الله يبعدها معنا إن شاء الله، الله يشغلهم إن شاء الله. الله سبحان الله. ناخذ مكالمة ما علي علشان نطلع شوية من الصدمة اللي أنا عايشة فيها من هالخبر. ألو ألو، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا ويا مسهلا الوالد بقيصر.
1: كيف حالك؟ طيبة.
0: طيبة طاب حالك، إيش أخبارك؟
1: الحمد لله، كلام الطيب الصحيح وهذا الصمخ والحمد لله وفي الصدور كلامك صباح الحمد لله.
0: الله يسلمك يا رب. واجب واجب الوالد بقيصر.
1: الحمد لله الإنسان هذا الله يزيدك من علمه إن شاء الله.
0: آمين وياكم يا رب. ما عليك زود.
1: ما قصرت كلامك كله الحمد لله، وعبد الرحمن له كذلك الحمد لله، كلكم طيبين كلامكم
0: الحمد لله، وأنت كلامك أطيب
1: يا إن شاء الله.
0: آمين.
1: الإنسان عليه في الدنيا بالصدق والصحة والعافية.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: يدبر كل شيء.
0: صحيح.
1: الإنسان حيث يكون عنده صحة وعافية وأمان.
0: صدقت.
1: هذا يسوي كل شيء على الخير.
0: آمين الخير. يا رب. آمين يا رب. طيبين طاب حالك، كيف صحتك الوالد بقيصر؟
1: الحمد لله بنوم الصحة.
0: دائما يا رب دائما.
1: من ساعة هذا ثمان جالس معكم. سبحان الله.
0: إيه عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن ناك.
0: يوجه لك التحية ويسلم عليك ويذكرك بالخير.
1: الله هذا جزاه الله خير. نوبة كذلك أنا أرد عليه التحية والسلام.
0: شو تقول للشباب اللي يقول لك كل يوم أنا بقوم صلاة الفجر وما يقوم ويأجل يأجل يأجل الصلاة؟
1: لا هذا ما من أمور الدين، هذا ما من أمور الحق. أمور هذا الإنسان، هذا الدنيا ما تسوى. عليه يقوم بالخير والصحة، يقوم بهذا ذكر الله ليلة ونهار. إنسان
0: جميل
1: العقل هذاك ما يفيده شيء. الشيطان غالب عليه الشيطان، الله يلعن الشيطان.
0: آمين. الله الله الله إن شاء الله يبعد عنه. الله الله الله يشغله في نفسه.
1: إنسان الدنيا ما تسوى.
0: صحيح.
1: بفعل الخير.
0: الحمد لله. الله الله الله يذكرك ان شاء الله.
1: عليك صلاتك، صلاه والزكاه هذا اركان الاسلام، عليك فوق فوق فوق خطك.
0: من الاشياء اللي ما تؤجل
1: امانه هذه.
0: صحيح أمانة. صحيح إنسان. تسال عنها اول حاجه هي.
1: نعم
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ما
0: ان شاء الله قاعده تصور يوق اكيد. مشغولة تصور يوق عشان كذا ما اتصلت سمرهف.
1: سبحان الله.
0: إن شاء الله تتصل.
1: كلام الفاطمة كذلك نوبة سنانية طيب نوبة كلامها.
0: الله يسلم أيامك. كلكم حلوين وطيبين.
1: الحمد لله. تحيات على كافة الأصدقاء.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله. صاحب السلام سالم الوالد بقيصر، بارك الله فيك.
1: الله يسلم عليك قيصر ووالدته.
0: الله يسلمهم. صاحب السلام سالم تحياتنا لهم.
1: تحيات إبلغ سلامك.
0: الله يسعدك. أحسنت أحسنت.
1: الله
0: وداعة الرحمن. جميلة هذه المشاركات وجميلة أيضا هذه الأصوات الحلوة اللي نسمعها مستمعينا. محمد عبده لما غنى أغنية من كلمات بدر بن عبد المحسن غناها بكل إحساس تعودنا أن نسمعها بصوت محمد عبده. هذه الأغنية تتكلم عن يقول لك لا تسرق الوقت يا أجمل الوقت شيء كذا أتوقع. فخلينا نروح نسمع هذا الجمال لا تسرق الوقت كلمات بدر بن عبد المحسن ألحان محمد عبده ونسمع لا تسرق الوقت. هي هذه القصيدة الجميلة لا تسرق الوقت من غيري أنا ما بي زمن غيري لا تسرق العمر يا طيري مدام قلبك لحد غيري أعطني أيامك نهار وإحنا نقول أطولنا من أيامكم لحظة واحدة. خلونا نسمع صوتكم الحلو ومشاركاتكم الجميلة.

0: اي والله نحلم بلحظه شارده، ناظر وعدنا طاف، اللي درى وما شاف، يا قلبك الخواف لا تسرق الوقت. نهديها لكم مستمعينا، واكيد مكملين ايضا مشاركاتكم نستقبلها على ارقام الهواتف. اثنين رقم الهاتف هو واحد، لكن سبعة خطوط معانا، 2 4 6 9 8 1 5 1. وعلى رقم الواتساب نستقبل رسائلكم. بإمكانكم تتابعون أيضا قناة إذاعة الشباب والمشاركة في هذه القناة، وستصلكم كل أخبار البرامج، كل أخبار المتعلقة بالبلد، أي جديد تقدرون تتابعون قناة واتساب إذاعة الشباب على 7244200. ألو ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟ طيبين؟
0: طيبين طاب حالك، حياك الله أخوي علي.
1: كيف حالكم؟ بخير؟
0: للوهلة الأولى ما عرفتك.
1: لا بأس لا بأس، حفظكم الله تعالى.
0: الله يبارك فيك، إن شاء الله يحفظك
1: وحفظكم الله تعالى بقاه القرآن، وعطر الله صباحكم جميعا برضى الرحمن، إنه سبحانه مجيب دعاء الإنسان عالي الشان.
0: آمين.
1: وتحياتي إليك أختي الكريمة، وإلى المخرج، وإلى أصدقاء البرنامج، وإلى الأخ الحبيب عبد الرحمن بن سليمان، وقل له تستحق كل الشكر. ولكن أحب أن أذكرك بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذت منه حبيبتيه أو أحدهما أدخلته الجنة. أسأل الله تعالى أختي الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، بارك الله فيكم.
0: آمين يا رب.
1: مرتاح جدا على يعني لهذا التقديم والإخراج الرائع، وهذا البرنامج ومن أمثاله، أنا حريص جدا على استمتاع به والإنصات إليه. على كل حال أختصر الحديث جدا، الآن أنا في السوق ولكن حقيقة هناك أشياء أختي الكريمة أم تيمور عملتها وندمت عليها جدا جدا يعني، وما زلت نادما على يعني على عملها، لأن لم أتريث. ولكن أختصر الحديث من الأشياء التي يعني انتظرت وما زلت إن شاء الله في نية إن أعمل مشروع تجاري، لكن قلت ماذا سأنتظر، لأني أخذت دروسا من أشخاص آخرين. المهم تحياتي إليك وإلى أبو قيصر صاحب بصيرة أيضا، وإلى عبد النجادي، وكل أريد أن أبلغ تحيات ابني الحبيب الفضل والأمجد وأشكرانك. ولكن ولدي الفضل يقول لماذا علي النجادي لم يحترف كحارس في المنتخب الأول. على كل حال وقبل الختام أقول ليش العقيل يا زين، اسمع وهجد، دومك عقيلا في حياتك ومشغول، لذذ بحب القلب، أفطر وعجد. يا باهي البسمات وشعر منشول، لو زرتني كل يوم يا زين جيد، وإن زرتني كل شهر راضي ومقبول. باختصار بارك الله فيك.
0: يسلم عليك علي أبو الفضل، يقول لك أنه فخور بمعرفته معرفتك وما التقى فيك، ما التقى أيضا يقول بعلي ما التقى فيك، ويتمنى أن توصل سلامة لأبنائك الفضل والأمجد.
1: أكيد أكيد
0: صاحب السلام سالم.
1: والتقيت بمعظم أصدقاء البرنامج، لكن بالنسبة للأخ الحبيب علي النجالي كان في اتصالات بيني وبينه جالبا من خلال الهاتف. بارك الله فيكم أختي الكريمة،
0: وفيكم بارك الله،
1: وتحياتي إلى يعني الجميع. ما أريد أن أطيل عليكم، لأن بعض أصدقاء البرنامج قلنا نحاول ولكن الاتصالات تطولت. بارك الله فيك يا أختي الكريمة.
0: الله يسعدك وفيكم بارك الله، شكرا جزيلا لك،
1: أحسنت. يعني إبلاغ سلامي إلى أسرتكم الطيبة، بارك
0: صاحب
1: الله فيك.
0: السلام سالم، أحسنت، ودعة الرحمن. شكرا لهذه القلوب الطيبة اللي قاعد تشاركنا هذا الصباح. وعن الأشياء المؤجلة مستمعينا نتكلم. عزيز الهشامي، سعيد عزيز الهشامي يقول على الخبر اللي قريناه عن الكولومبية اللي تبيع أسرار الحي وسوت لها ثروة، والله أنها نمامة، الله يشغلها بحالها إن شاء الله، يشغل الناس اللي مثلها وشرواها واللي تنبش في أخبار الناس. يقول تشتغل حال عمرها، رزق الله رزق الله، طبعا له طرق مختلفة وعديدة. ناخذ مشاركة باتصال، نقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال والأخبار؟
0: طيبين طاب حالك أخوي، ممكن تسمعنا من الهاتف مباشرة؟
2: ممكن نعم. كيف الحال وأخباركم؟ عساكم طيبين.
0: طيبين طاب حالك، تفضل.
2: عندكم سليمان بن محمد بن كارم الشعيري من ولاية بهلة.
0: والنعم أخوي سليمان، كيف حالك؟ كيف الأجواء معاكم؟ كانت في أمطار أمس هناك في بهلة؟
2: الحمد لله، نحن وقت العصر يومين أمطار كانت معنا.
0: تبارك الرحمن، عمتوا بالرحمة.
2: رحمة مبادة إن شاء الله وعلينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب العالمين.
0: آمين
2: إن شاء الله.
0: آمين.
2: عندي رد على الأخ الكريم اللي يتكلم عن الندم. يعني الندم ما في داعي، كل تأخيرة وفيها خيرة، لكن مع التفكير مع التقنية مع كل شيء، كل شيء الحمد لله يهون وكل شيء، لكن الندم ما أحس أنه في داعي وفي فائدة.
0: نعم. بس أحيانا الواحد يعني يلوم نفسه، خلينا نقول
2: هو شو،
0: وأحيانا بعض الندم يعلم الشخص كيف يقوم سلوك، كيف يفكر صح، كيف
2: هو. شوفي أختي الكريمة، صح كلامك، لكن يعني نحن إذا نحن ندمنا على الشيء اللي راح بيرجع ما يرجع، لكن مع التفكير مع الخلوة كل شيء بيوضح، كل شيء بيغير، كل شيء بيتغير.
0: نعم.
2: إذا نحن ندمنا على اللي راح معناه بهذه الطريقة يالسين نجيد عمارنا مرض ونجيد عمارنا بلاء.
0: فكر في الموجود وفكر في القادم.
2: أيوة، فكر في القادم، فكر في اللي جاي، واللي جاي يمكن يكون أحسن من اللي راح.
0: نعم.
2: فعشان كذا يعني ما في داعي للندم. انا يعني بصراحه نحن يا ما راح علينا اشياء، لكن ولو ندمنا بيرجع ما يرجع.
0: نعم.
2: فعشان كذا ما في داعي لهذا الشيء. انا حسيت لما جالس اتابعكم من البرنامج هذا، وبصراحه تاثرت بكلامه، لان حسيت هذا الاخ الكريم يعني هو بالفعل يعني ندمان، لكن وش الفائده إذا هو ندم على هذا الشيء؟ يمكن هو راح شيء أصعب من هذا يندم عليه.
0: نعم.
2: فعشان كذا للندم ما في فائدة يعني.
0: الله يسعدك. طيب شاركنا في موضوعنا لليوم.
2: تفضلي.
0: الأشياء المؤجلة، شيء كنت تأجله وما زلت تأجله وما سويته لحد الحين، إيش هو؟
2: والله بقول لك أنا لحد الحين ما يحضرني شيء للتأجيل. يعني للتأجيل بصراحة ما يحضرني شيء.
0: يمكن تبي تروح تزور حد من أهلك ما رحت، يمكن
2: هو في يعني ما أقول
0: كل مرة فضل. تقول بعدين أروح لهم، بعدين أوصلهم، بعدين ماتوا.
2: أنا حاط جدول، حاط برنامج على كل شهر، على كل شهر أروح أزور الوالد، أزور الأرحام، يعني على كل شهر. والحمد لله رب العالمين.
0: الله يرزقك إن شاء الله يا رب الخير.
2: ما عندي تأجيل، يعني ما عندي شيء على شيء أنه يستاهل التأجيل.
0: جميل. الله يسعدك. أيوة. يا شعيلي.
2: آمين إن شاء الله.
0: سعدنا بسمع صوتك.
2: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حياكم الله.
0: الله يسلمك. أحسنت أحسنت.
2: آمين إن شاء الله. بارك
0: الله. جميلة هذه الضحكة الأخيرة مستمعينا مع المستمع فايز العلوي، ما عليه مع موسيقى الأغنية. فايز العلوي رسل رسالة، هذه الرسالة خلتني أتذكر حاجة مستمعينا، وقلت يعني سبحان الله أحيانا بعض رسائلكم تأخذني أني أتذكر شيء لازم أقولكم يا أو حب أني أقولكم يا. دائما إحنا لما نكون ممتنين نمتن للأشياء الجميلة، نمتن لكلمة حلوة، نمتن لموقف، لهدية، لشعور يكون إيجابي. لكن ليش دائما نتغافل أو نتجاهل أو ننسى أن إحنا نمتن للأشياء اللي ما صارت؟ دائما نربط الامتنان بالأشياء اللي إحنا نملكها، لكن في وجه آخر للامتنان ما ينتبه له ناس كثيرين، أنك تدرك قيمة الأشياء اللي ما انكتبت لك، على الأبواب اللي أغلقت قبل أن تؤذيك، على الأشخاص الذين رحلوا حين انتهى دورهم، على الفرص التي تأخرت حتى تنضج لها، على الأمنيات التي لم تتحقق كما تمنيتها. بعض النعم لا تأتي في صورة عطاء دائما وإيجابية، لكنها تجيك بشكل غياب أو تأخر أو منع. والفراغ اللي تتركه بعض الحكايات في حياتنا تمنحنا هذه المساحة علشان نتنفس إحنا ونعيد فيها ترتيب أنفسنا. ولما تمتلي دائما حياتنا بالأشياء اللي دائما نريدها أحيانا تعمينا عن احتياجنا، تعمينا عن رؤية الأشياء اللي حقا إحنا نريدها وإحنا محتاجينها، لأننا خلاص مكتفين. لذلك لا تقيس دائما النعم بالأشياء اللي في إيدك أو اللي معاك أو اللي في حياتك، ولكن قيسها أيضا بالأشياء اللي حفظت روحك من وايد أذية. لذلك يقول فايز العلوي في رسالته، وأنا حبيت أقولكم هالكلام، يقول: المقارنات بوابة كبيرة للتعاسة. أنت مميز بنجاحاتك البسيطة، أنت مميز حتى بدون نجاحات. واصل مهما كانت الضغوط، واصل مهما وقعت، قم وواصل. مهما خذلك من كنت تظنه قريب منك، واصل. الحياة لا تقف عند أحد ولا تقف عند حدث، واعلم أن أسرارك مفتاح نجاحاتك أو نجاتك. لا بأس، استرح قليلا ثم واصل. طاب صباحكم بطيب صفاء قلوبكم الرائعة في صباح الياسمين. هذه الرسالة من فايز العلوي.

0: اي والله اخذ وعطى الحياه يا ملاذ. ايش اخبارك ملاذ اليوم؟ مبسوط ان شاء الله بالصباح؟ الحمد لله، الله يسعدك دوم يا رب. رساله تقول كل الشكر والتقدير، كل الشكر والتقدير والثناء لكم مشاعل. موضوع جميل جدا في قمة الروعة، نحرص كثير على متابعتكم. جالس مع الأولاد نناقش أهمية الموضوع، وأم خالد أيضا توجه لك التحية، سعدت كثير اليوم بموضوع الحلقة. الله يبارك فيكم وشكرا على هذه المشاركة الطيبة، والله يجمعكم إن شاء الله على الخير وتقضون كذا أيام سعيدة أنت وأم خالد. وحلو هذه الحوارات اللي تكون بين العائلة والأسرة، ونأمل دائما اللهم لا تجعل عملي منته ورياء، نأمل أن نكون كذا إضافة جميلة مثل ما أنتوا إضافة أجمل في برامجنا المتنوعة. صباح الخير مشاعل وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم كل خير ونور. صباح الورد، صباحكم سعيد. أو ناصر الهادي، يسعد ربي صباحك أيضا. عفوا، رسالة يقول من الهشامي، سيد الهشامي يقول يرد على المتصل الشعيلي، يقول لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. الناس ليس سوا، ليس ظروفهم ليست سوا، الله يبارك فيهم وإن شاء الله يحفظهم. هو فقط حب إنه يخفف ويطبطب على علي خاطر النجادي، ويقول لي يعني امضي في طريقك ولا تتألم على الماضي، ما سويت مشروع إن شاء الله تسوي مشاريع، ولعل كانت خيرة والله كتب لك أو يكتب لك إن شاء الله الأجمل في الوقت المناسب، ولعل الفكرة ما كانت ناضجة يمكن في هذاك الوقت معك، أو كنت بتخسر أو حاجة، لذلك كانت محتاجة وقت منك إنك تكون مستعد ومتهيئ. الله يبارك فيكم كلكم. ناخذ اتصال ومشاركة الأشياء المؤجلة، لا تأجلون اتصالكم للبرنامج، نبغى نسمع صوتكم اليوم، ما يكفي احنا قايمين من الصبح علشانكم بعد. ألو.
1: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، رديني عليك تأخير.
1: كيف الحال؟
0: متأخر اليوم، متأخر،
1: متأخرين شوية،
0: واصل على نهاية البرنامج.
1: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: طيبين. طب حالك وسماع صوتكم؟
1: صبح عليكم وعلى جميع المستمعين إذاعة الشباب
0: بالنور والسعادة والسرور.
1: نتمنى كذا صباحات مليئة بالهمة والنشاط. على العموم يا أختي مشاعل،
0: قول.
1: أنا قريت موضوعك طريق البرنامج من الواتساب، لو أني كنت شوية عند ظرف فنقول حن راح يصف الحلاق وهذا.
0: نعيما مقدما،
1: الله ينعم عليك بالصحة والعافية. خلصت أموره وعاد قلنا بنتواصل معاك.
0: جميل.
1: وبالنسبة للشيء اللي أنا أجله من فترة، سبحان الله أنا عند حد من أهل موجودين في مسقط ولفترة طويلة يعني ما زرت. سبحان الله هذا الموضوع أحس أجل أكثر من اللازم يعني. لأن تعرف مسألة زيارة الأرحام شيء واجب على الإنسان، فرض دينه وعقيدته. فالواحد دائما يحاول ما يتأثر في هذا الجانب، وأنا وصلت لمرحلة العتب على هذا الموضوع.
0: تعتب على نفسك صحيح؟
1: أعتب على نفسي وأيضا هم يعني فيهم عتب على هذا الشيء. لكن أوجه لهم اعتذار وإن شاء الله في قادم الوقت. يعني أحيانا الإنسان سبحان الله تكون ظروفه أموره ما يعني مثل ما تقول
0: ظروفه ما سمحت ساعد. نعم
1: كذا يعني،
0: وإن شاء الله أكيد هم مقدرين. اليوم تليفون موجود، إذا ما قادر توصلهم رسائل موجودة،
1: بس في سبحان الله أحيانا بعض الأهل ما تحس يعني مسألة إنه يكون تليفون وكذا ما تكفي، يعني يحاول إنك أنت تكون منه أقرب وموجود عنده وكذا. سبحان الله
0: إن شاء الله، إن شاء الله تلقاهم قريب يا يوسف.
1: على العموم بس في كذا عندي ملاحظة، يعني هي ما تخص البرنامج ويمكن ما موضوعكم هذا، لكن بس حبيت أنوه يعني.
0: تفضل.
1: طبعا هذا الشيء وجه لبعض فئة من المجتمع، ما للجميع يعني، فئة بسيطة، ما أعمم على الكل، لأن في أحيانا في المجتمع تحصل أشياء الواحد يجب أن ينبه عليه.
0: تفضل.
1: فأقولكم يعني أقول لهذا الفئة أشياءكم أموركم الشخصية يعني أحيانا أسراركم لا تتكلموها أبدا مع العامل الواقف اللي هو يكون حلاق يعني نهاية إحنا نتفاجأ لما تروح
0: تصير فضفضة شكلها فضفضة
1: فضفضة فهذا الشيء يعني ما أعرف أنا ما أعرف إيش اللي يدور في أطرهم يعني لكن يمكن في أمور حتى جارك أو أخوك أو زميلك في العمل يمكن هو ما يعرفها ولا يريد يعرفها أساسا وتحصل هذا العامل أو هذا الأجنبي والله تعرف فلان وكذا فلان ويطريدك يعني أشياء سبحان الله أنت تستغرب منه.
0: نعم
1: فهي كنصيحة عابرة يعني
0: أكيد صحيح
1: عبر إذاعتكم أختي مشاعل
0: أكيد صحيح وإحنا أيضا نشيد بهذه الرسالة ونقول لكل الناس اللي قاعد تسمعنا لا تفضفض مع أي حد.
1: هي هذه الرسالة اللي حاب أوصلها تحياتي لك وتحياتي لصديق برنامجكم علي خاطر النقادي اللي دائما معي على تواصل وإلى أصدقاء برنامج وإلى أصدقاء إذاعة الشباب عمر عبد السلام محمد آل شاب جاسم الهودار وابو رزان سليمان العاصمي عبد الرحيم العبري العم عبد الله الشرفي العم ابو قيصر وناصر الزيادي وما شاء الله احبابكم كثار مشاعل كذلك تحيه موصوله الى رئيس فريق الشباب بحريه الحجيره الساحل خالد الشيادي وهنيهم البارحه على فوزهم في المباراه على فريق المنفش في الدوره اللي ينظمها فريق ام سيح ولايه السويق حياكم لكم جميعا.
0: الله يسعدك شكرا صاحب السلام سالم
1: بارك الله فيك
0: وفيكم بارك الله ودعت الرحمن ودعت الرحمن. رساله تقول محمد يا محمد يقول كلمونا ردوا علينا حسوا فينا لا تنسونا خفوا علينا صباح الخير والسعادة. دقيت يا محمد وما ردينا على 2-4-6-9-8-1-5-1. حلاوة الجو اللي تكسي غيم هذه الأجواء الجميلة الناشفة الحارة. بعد الجو شاعل. الله يسلمك يا رب يا محمد. ناخذ مكالمة نقول ألو الأشياء المؤجلة ألو مرحبا صباح
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أم تيمور السلام عليك.
0: حي الله حي الله.
2: كيف حالك؟
0: نعم عبد الله كيف صحتك؟
2: الحمد لله على العودة الكريمة في محافظة مسقط العمرة.
0: العود أحمد.
2: الله يسلمك استمتعتي في محافظة الظفار.
0: الحمد لله رب العالمين أدينا الواجب.
2: يلا الحمد لله رب العالمين ترى عمل والعمل عبادة
0: الحمد لله رب العالمين
2: جزاك الله خير على يعني إخراجك وتقديمك وإعدادك الرائع
0: بارك الله فيك فريق كان متكامل موجود
2: الله يسلمك كيف حالك عساك بخير
0: الحمد لله بخير
2: نصبح عليك ونصبح على هذا المخرج المتميز منال
0: ملاذ ملاذ ملاذ
2: ملاذ
0: أيه؟
2: ملاذ نعم ملاذ الولد العزيز
0: قلنا له غير اسمك ما طلع يغيره
2: مستمعين في إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان
0: الله يسلمك نقول لك من طوال الغيبات يا أبو الغنايم العم عبد الله
2: نعم
0: من طوال الغيبات يا أبو الغنايم وينك مختفي
2: روحتي عنا محافظة الظفار والله عادك بالسلام إن شاء الله
0: يا الله كلها سبع أيام
2: مكملة المشوار
0: الله يحفظهم يا رب اكيد
2: عبد الرحمن وخالد
0: نعم
2: شو اسمه نوجه لهم تحيه ام سعيد وخالد
0: البداعي
2: ابو وسام وجميع العاملين هناك في مديرية العامة للاعلام
0: في محافظة ظفار صاحب السلام سالم
2: الله يسلمك الحين الوقت عاد متاخر اوجه تحيه اليك والى هذا المخرج والى جميع مستمعين إذاعة الشباب وأوجه كلمة الشكر والتقدير إلى مدير دائرة بلدية قعلان بن أبو علي الذي يعني متواجد في هذا الملتقى ملتقى أجواء الأشهر السياحي اللي هو مدير دائرة البلدية في قعلان بن أبو علي الولد العزيز محمد بن علي بن سعيد المشرفي أبو أشرف وايضا خالد بن سالم المشرفي ابو سلطان وممثل ولايه قعلان بن ابو علي هو عضو عضو مجلس الشورى ممثل ولاية قعلان من أبو علي اللي هو الأخ العزيز سعيد بن محمد الساعدي، وجميع الأخوة والزملاء الذي يعرفوا عبد الله بن ناصر المشرفي وأخونا يوسف الرديني والولد العزيز شو اسمه علي النجادي وجميع ما يعرف عبد الله المشرفي من ولاية الصور. شكرا جزيلا لضيق الوقت يا أم تيمور.
0: بارك الله فيك يا أم عبد الله، يسعدنا سمع صوتك. ما عليك زود.
2: الله يحفظك وأنا أسعد، جزاك الله خير. شكرا جزيلا على تواصلك في إذاعة الشباب في الإعداد والتقديم.
0: بارك الله فيك، واجب
2: وفي التميز إن شاء الله.
0: آمين وياكم، بارك الله فيك. شكرا،
2: مرحبا بك. مرحبا بك.
0: وداعة الرحمن،
2: أحسنت،
0: حياك الله.
2: أقول لك
0: أمر،
2: لا أمر علي الولد العزيز بعد أخونا العزيز من ولاية وادي المعاول منطقة الطوية اللي هو سعيد الهشامي، نوجه له التحية.
0: واصل سلامك، واصل سلامك تحياتك.
2: وناصر الزيادي، شكرا جزيلا، بارك الله.
0: صاحب السلام سالم، ودعت الرحمن،
2: الله يحفظك. سلمي على الأهل.
0: صاحب السلام سالم،
2: أخوتك سلمي عليهم
0: إن شاء الله يوصل. ودعت الرحمن،
2: بارك الله
0: فيكم. بارك الله، ودعت الرحمن. جميلة هذه المشاعر. ونختم بهذه الرسالة. علي خاطر نجادي يقول: يوم أمس احتفلت عائلة نجادي بيوم تسليم المهر لولدنا ابن خالي أيمن بن راشد النجادي عبر برنامجكم المميز. أبعث أجمل تهنئة مميزة ومغلفة بأجمل الورود ودهن العود لأيمن، وأتمنى له بإذن الله حياة زوجية سعيدة، والتهنئة موصولة لوالدته ووالده أخوانه. في المقابل التهنئة أيضا موصولة لأختي العزيزة الغالية أمينة وأبنائها وأبو عبد الرحمن وإلى كل الأعزاء من قبيلة النجادي. وهذه رسالة علي خاطر النجادي. وتحية لكل اللي يسمعونا، سلام لأبو منصور البلوشي من مصيرة، وصباح الخير لخميس السرحاني، ويسعد صباحك محمد العاصمي، وصباحكم رضا مستمعينا، صباحكم دائما أيام جميلة. قبل ما نختم نقولكم دائما أكيد نترككم في رعاية الله، ولكن نرجع نقول اليوم كلنا عندنا أشياء مؤجلة، بعضها يمكن ما تحتاج منا وقت مثل ما إحنا متخيلين، تحتاج بس خطوة وإن إحنا نبدأ. في شخص مثلا من زمان تقولون بتصل فيه، اتصل أو اتصلوا. إذا في زيارة كل مرة تقولون الأسبوع الجاي، يمكن اليوم أجمل. إذا في هواية اشتكتوا لها رجعوا لها. إذا في مكان نفسكم تروحونه حطوا له موعد. وإذا كان الشيء المؤجل هو أنفسكم، راحتكم، وقتكم، صحتكم، أحلامكم الصغيرة، فلا تخلون أنفسكم دائما آخر القائمة. مش مطلوب اليوم أن إحنا ننجز كل الأشياء المؤجلة، يكفينا أن إحنا نبدأ بشيء واحد. شيء واحد يعني ننقله من خانة بعدين إلى خانة اليوم بإذن الله، لأن الأيام ما تحتاج دائما قرارات كبيرة علشان تصير أجمل. أحيانا مكالمة، زيارة، بداية صغيرة، أو حتى وعد نقدمه لأنفسنا يصنع فرق أكبر مما إحنا نتخيل. شكرا لكل من شاركنا وكان معنا في صباح الياسمين برسالة بصوت صنعت يومنا خلال هالساعتين. وإن شاء الله نترككم بمحبة، ونتمنى لكم يوم خفيف على القلب مليء بالخير. ونقول دائما تذكروا مثل ما قال: الدنيا دوارة، وغناها ماجد المهندس: ما همني إحساسه والإحساسة ولا ناسه، أنا بغير أسلوبي، بغير في الهوى ثوبي، قبل لحد يعاتبني تعالوا عدوا عيوبه. مشاعل بنت سعيد القاسمي، ملاذ بن طالب اليوسفي، ودعت الرحمن.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
4: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
5: والمثل الشعبي يقول
6: إيش يقول المثل؟
7: إذا قدك مع المقامح سامح.
4: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
7: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالح.
4: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان اعمل الخير وارميه في البحر. هذا المثل يوضح بأن إكرام الأصحاب سرا ومن غير ما حد يشوف ولا حد يعرف ومن غير أي دعاية أو شوشرة هو أمر جميل وأمر محمود، مثل إعطاء شخص ما هدية أو عطية من غير ما نسأله عن اسمه أو عنوانه، أو إنقاذ صديق من محنة كبيرة وعدم إخباره أنك أنت من أنقذه. تيسير وتسهيل أمر القريب المهموم وإنساب الفضل لفاعل خير مجهول. كل هذه الأفعال الخيرة اللي تقدم في الخفاء بيد من الوفاء وبعيد عن عيون الرياء يبقى أثرها في النفس عميق وجميل، فهي تنجي وتحمي من المصائب والشدائد.
1: دائما عاملت لنا مشاكل وعلى كل شيء تحاكم وتعصب، ما كان نقيرة.
2: لا لا لا، خلي بالك منها، اللي مر ويمر عليها ما هو شوية، فقدت زوجها وبتربي أيتام، فعشان كده هي عصبية.
1: نحن الأمهات بغينا نساعدها ونوقف معها، بس هي ما عطتنا فرصة ولا عصرنا نهتم فيها.
2: لا لا لا لا لا لا لا، مش كده حق الجار ولا حق اليتيم، نحن نوقف معهم ونساندهم لوجه الله، وهي المسكينة ما تتغير إذا حست بأن الجميع معاها وحاسبة.
1: والله جزاك الله خير على هذه النصيحة وكلامك عين العقل، ما نكون نحن والزمن عليها، بنروح اليوم ونبارك لها بنجح ولدها.
2: ما شاء الله عليك وجزاك الله خير، ساول الخير والمعروف، ما يضيع لا عند الله ولا عند خلقه، والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول؟
0: اعمل الخير وارميه في البحر. كان يا ما كان في قديم الزمان

0: في قرية على ساحل البحر يعيش الصياد الفقير اللي ما يملك من الدنيا إلا قاربه الصغير المتحالك وشبكته القديمة المثقوبة من كل مكان. والرجال هذا معروف بين الناس بأخلاقه الحسنة وبطيبة قلبه. في يوم من الأيام خرج هذا الصياد إلى البحر مثل عادته، لكن البحر كان هائج وأمواجه عالية. قال: ما بخاطر بنفسي والبحر على هذا الحالة. لفت انتباهه شيء بين الأمواج، شيء بيتحرك. دقق النظر فشاف رجال غريب بتتقاذفه الأمواج، قدوبة يغرق. الصياد ما تردد ولا لحظة، نزل البحر وسبح له، وكانت الشبكة في يده رماها حال الرجال. هذاك الرجال تمسك بها وخرجه إلى الشاطئ. الرجال كان بخير وعافية، أعطاه الصياد كسرة خبز وشوية ماء. والصياد كان بغى يعزمه إلى بيته، لكن الرجال اعتذر له وقال له: جزاك الله خير، أنا ذا الحين بخير وبدبر نفسي وقدو بيفتح الكمار. المحزن ماله كان فيه بعض المال بغى يعطي الصياد، لكن الصياد حلف بيمين ودين إنه ما ياخذ ولا بيسة. على فعل الخير عدت الأيام ودار الوقت. مرت عاصفة قوية على القرية، لا كان قبلها ولا بعدها، حطمت قارب الصياد وطيرت بشبكته، وهو مسكين لا حول له ولا قوة، غير جالس على الشاطئ مكمهارة حزين مكتئب بيتحالي في قارب المكسور اللي فقد بسببه عمله ورزقه. إلا وشوية رست سفينة، سفينة جميلة فخمة، ونزل منها رجال أنيق لابس الملابس الغالية وتفوح منه روائح العطر الزينة. اقترب الرجال من الصياد وسلم عليه. الصياد رد السلام لكن بقلب مشغول وعيون بتغرغر بالدموع. قال له هذاك الرجال: أكيد أنت ما عرفتني. رد عليه الصياد: سامحني ما عرفتك، بالي مشغول. قال له الرجال: أنا هذاك الرجال الغريب اللي أنت أنقذته من الموت. تذكر الصياد وقال: استغفر الله، أنا ما عملت إلا الواجب. قال له الرجال: أنا أبدا ما نسيتك ولا نسيت يدك اللي انشلتني من الغرق. أنا يا أخي تاجر لولو، واللي أنت عملته معي شي غالي وثمين، مالي كله ما يوافيك حقك. اليوم جيت بس علشان أرد لك جزء من جميلك ومعروفك. الصياد يردد بأنه ما قام به هو عمل إنساني ممكن يقوم به أي شخص. أهداه الرجال قارب جديد وشبكة صيد أفضل وأمتن من الأولى والكثير من المال، وسلم عليه وغادر في سفينة الفخمة على وعد أنه بيشوفه مرة ثانية. الصياد بيلوح له بيده بيودعه وهو يقول في نفسه: صنائع المعروف ما تضيع، حتى وإن ارتمت في البحر تعود على شكل أمواج من الخير والبركة.
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان. في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالح.
1: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: مسك النهار وطن.
2: الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: أكشن.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
2: أكشن.
3: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين.
5: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: ستوديو 5.

0: بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
3: كيا، هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: دراسة إنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، في الإنتاجية تبدأ بالإنسان.
5: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشين، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة.
0: برنامج الشباب والخريف.
6: يا حليم جا ظفار عالي،
7: خريف ظفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة متجددة من الشباب والخريف من موقعنا الجميل اللي بالفعل كذا يفتح النفس ويعطينا استرخاء ويعطينا صفاء ذهن. المكان بالفعل جميل والأجمل، يمكن الناس شوية تقول والله شمس في المدينة، هذا اللي يميز خريف هذا العام يا جماعة. الشمس لما تكون في المدينة تطلعوا الجبل تشوفوا الخضرة والصفاء على مد البصر في منظر خلاب يأسر الألباب، ونشوف عظمة الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن الواحد يقعد ويتأمل ويسبح يعني ويذكر الله عدد ما في السماوات والأرض. أنتم متخيلين عدد الأشجار والأوراق وما شاء الله والنباتات، فكل يعني ورقة الله يكتب لكم فيها تسبيحة. تبارك الله، ما أكرم الله سبحانه وتعالى وما أجمل خلقه. فما أجمل أن احنا ناخذ كذا انزواء وانفراد بالتأمل وبالأذكار وبالتسابيح لله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا فيكم في حلقة السبت من برنامجكم الشباب والخريف.
1: مساء الخير أم سعيد، مساء الخير على المستمعين والمتابعين الكرام اللي نلتقي بهم في كل يوم من برنامج الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب. مساء الخير نقول لكم من صلالة، من جبل إيتين بالتحديد، من أرض الخريف والجمال، من المكان اللي تجتمع فيها الطبيعة مع الثقافة مع الفن مع الفعاليات اللي ننقلها لكم يوميا هنا في برنامج الشباب والخريف من الساعة 2 لساعة 4 العصر. نحييكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا، ونتمنى لكم إن شاء الله الرفقة السعيدة الماتعة المفيدة الشائقة. اللي يريد يستمتع بموسم خريف أظفار وياخذ لمحة شوي وبعض الصور عن موسم الصرب، ما عليه إلا اليوم
0: قدم الصرب
1: يروح إلى الجبل، لأن صح الشمس في المدينة مثل ما خبرتكم أم سعيد تغريكم شوي على الطلوع إلى الجبل وتأخذون بعض الصور.

0: والله يعطي الجميع الصحة والعافية يا رب، والأهم أنهم يستمتعوا بهذه الأجواء الجميلة والاستثنائية، ورحلتنا أكيد الأثيرية اللي نرافقكم في كل يوم حلقة متجددة بين الحكايات الشخصيات نلتقي فيها اليوم إن شاء الله بفنان يحمل إحساسه في صوته الجميل، وعندنا اليوم كابتن أيضا رياضي إن شاء الله. ضيفنا الفنان بيكون عمر الهادي، والكابتن بيكون إن شاء الله عماد الحسني. أما
1: الكابتن الكبيرة
0: الجميلة اللي أكيد بتاخذنا إلى عالم الحكاية والكلمة الأستاذ ثمنة الجندل، أكيد شاكرين وقدرين حضورها للاستديو. وإن شاء الله الحلقة اليوم متنوعة، ننتقل بين الفن، الرياضة، تجارب الملاعب، ونختتم كذلك وياكم مع مشاركاتكم في البرنامج. كل الشكر والتقدير لفهدة للحلويات، مقدمين لنا كذا مجموعة متنوعة من الكاكاو، أرقى أنواع الكاكاو السويسري، وكذلك البيتي فور، وعندهم تشكيلة متنوعة. شكرا جزيلا، واجد يهتموا بالباكيجينج. خالد أنا لما أشتري من عندهم خاصة في مناسبات العيد، تعرف قلبي يعورني أني أنا أرمي العلبة وأرمي الكفر وأرمي الغلاف وأرمي هذه البطاقة الأنيقة اللي تجي وياهم. واجد يهتموا في الباكيجينج بالفعل، راقيين بكل ما تحوي الكلمة من معنى، ناهيكم عن المذاق كذلك اللذيذ. وعندهم تشكيلة متنوعة من الكاكاو وخلينا نقول السويسري، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من الحلويات العربية. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا أيضا لمجموعة سعود بهوان على رعاية البرنامج، برنامج الشباب والخريف من الساعة 2 الظهر لحد 4 عصرا، وفي أيضا مجموعة من الكوبونات خاصة للأطفال من الدولفين الكبير اللي موجود في سهل إيتين.
0: بيج بونز أريبيا، ترى يملين المخرج في الدهاريز. هذه كلها كوبونات إن شاء الله بتتوزع للجيران اللي جالسين كذا حوالينا بإذن الله تعالى في جبل أتين. إن شاء الله تستمتعوا معنا، وما شاء الله كأني أشوف فرقة موسيقية داخلة علينا يا جماعة، تبارك الله. يا سلام،
1: أمس كان عندنا الفنان أحمد مسن فاتك يوم سعيد، صوته جدا
0: تابعت
1: رائع،
0: تابعت الحلقة صوته جميل صح.
1: واليوم بعد في صوت أجمل إن شاء الله راح يكون حاضر
0: الله. بإذن الله الأهم تستانسوا ويانا مستمعينا وتفضلوا ويانا في حلقتنا. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع بلدية ظفار، بالإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل، المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، الإعداد والتقديم خالد البداعي، وخدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، الإشراف الهندسي المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي، هندسة بل في المحتوى المرئي ماجد العبري وأحمد الريسي، وتقبلوا تحيات مخرجنا عبد الرحمن الجابري.

0: جمال الأجواء الاستثنائية. أنا بالنسبة لي هذا أجمل موسم حضرته، لأن أنا واحدة لا تحب المطر ولا تحب الرذاذ طين والأرض زلقة،
1: أحب الشمس
0: وما تحب أحب الشمس. أيوة
1: أحب الشمس،
0: أنا أحب الشمس بأمانة. فلما تطلعوا على الجبل وتشوفوا قمم الجبال هذه، أنا كانت ولا مرة في حياتي شفت قمة الجبل وأنه يكون أخضر بهذه الطريقة، تدرجات من اللون الأخضر، يعني حتى الزوار مفترشين الأرض ومستمتعين. عادة ترى الرذاذ صح حلو، لكن ما يخليكوا تستمتعوا بالجو بأمانة. يا الأرض تكون يعني منزلقة، أو يعني كل أشياءكم تبتل، النار حتى ما تولع. فهذا الموسم بأمانة أنا بالنسبة لي موسم استثنائي، جميل جميل جميل،
1: موسم جميل نعيشه هنا في موسم خريف أظفار 2026. والأجمل أن ضيوفنا كل يوم كذا من محطة ومن قطاع ومن مجال مختلف. اليوم مثل ما خبرناكم راح تكون لنا كذا وقفة مع يعني شيء من الكتابة وأيضا الأدب، وشيء من الرياضة، وشيء من الفن بعد.
0: اليوم
1: تفضل
0: اليوم بنتكلم عن الكتابة وأيضا خلينا نقول القصص الشفهية المحكية. الكتابة دائما هي تعتبر مستمعينا جسر يصل الماضي والحاضر، تحفظ الذاكرة وتمنح الحكايات حياة جديدة. يسعدنا جدا اليوم أن احنا نستضيف الكاتبة ثمنة الجندل للحديث عن تجربتها الأدبية، إصداراتها الجديدة، خصوصا كتابها يا حزايا أحزي لكم. يا سلام، شكرا على انك جبتي، اللي يحمل روح الحكايه والتراث. طبعا هي غنيه عن التعريف، تسمعوها كثير في اذاعه الشباب، برنامجها مميز، اسلوبها ايضا في السرد جميل جدا جدا جدا. استاذه ثمنة اهلا وسهلا.
2: يا هلا ومرحبا، فرصه سعيده اني التقي بكم في برنامج الشباب والخريف، وان شاء الله يا ربي نقضي مع بعضنا البعض وقت جميل ووقت ماتع ان شاء الله.
0: بس شو هالكشكه استاذه ثمنة،
2: والله ايش نسوي،
0: وش هذه الاناقه، ما شاء الله،
2: الخريف
0: شو هذا اللون الحلو البرغندي الجميل.
2: والله هذا اسمه برغندي، احنا نقول عليه احمر.
0: هذا برغندي درجة الموضه ما شاء الله عليك.
2: هو دائما يقولون الاحمر يليق بالاسمر، يلا ربنا يجيب اللي في الخير نشوف الناس ايش بيقولوا.
0: هذا برغندي اللون الجميل المارون اللي على بني شويه، جميل جميل جميل عليكي، تبارك الله، انت دائما ذويقه ما شاء الله.
2: تسلم يا حبيبتي، هذه من ذوقك انت. وتعرفين ان نحن في منتصف الخريف الحين، احنا في
0: نجم بلا صرب الحين، في صرب،
2: لا لا لا لا باقي حوالي ثلاثة
1: عادوا
2: باقي ثلاثة نجوم، يعني اضربي ثلاثة في 12 يمكن تقريبا احنا في منتصف الخريف. والخير جاي، الخير جاي. انت تحبين الشمس، الشمس بتجيش، واللي يحب المطر، المطر قادمه، واللي يحب الغيوم، الغيوم قادمه. بس احنا نصبر شويه، وهذه طبعا التنوع والاختلاف في الأجواء يعطيها نوع من الجمالية ونوع
0: صحيح
2: من الجاذبية.
1: احنا نعيش يمكن أربعة مواسم في نفس
2: في ساعة، نعم في اليوم، في اليوم الواحد في هذه الأيام نعيش الأربع المواسم.
1: اشتقنا للرذاذ هذه السنة، والله الرذاذ الرذاذ مش قوي يعني في هذه السنة بشكل كبير، خاصة على الجبل. راح فيك أستاذة ثمنة، يعني كنا نسمع صوتك في الإذاعة ولك أعمالك الخاصة، اليوم نستضيفك انك تكوني ضيفه عزيزه معنا، سعيدين بهذه الاستضافه.
2: والله هو انا الاسعد اني التقي بكم، طبعا سعادتي اني التقي بكم في السنه مره واحده، فيا ريت لو يكون تطولون اللقاء وتكون اكثر من مره، يعطيكم العافيه.
0: انت من المحطات المهمه،
2: الواحد ما يثقل، الواحد ما يثقل،
0: من المحطات المهمه في برنامجنا. شو هذا الإصدار الفخم ما شاء الله، كم صفحة أستاذة ثمنة؟
2: يتجاوز تقريبا 300
0: 428
2: والله أنا ما شفت الرقم 400 وشوية، لكن هو تقريبا قد يكون 300 أو 200 وشوية، لكن الكتاب من ربع الصفحة من القطع الصغير، لكنه جميل.
1: نبارك لك إصدارك هذا أستاذة ثمنة، اللي هو يا حزا يا حزيلكم.
2: حدثينا
1: عن الفكرة، فكرة العمل هذا، الكتاب، من وين انطلقت الفكرة؟
2: فكرة العمل هذا انطلقت، الله يسلمك، من فكرة تذكير الناس بالحكاية أو بالحزايا الشعبية. طبعاً الحزايا الشعبية ما أعتقد بس إنه في عندنا نحن في مختلف دول العالم إنها الحزايا والحكاية الشعبية والحكاية الشفهية تكاد إنها ما بنكون تنقرض يعني خف وهجها وبريقها. ليش؟ لأنه في وسائل ثانية اللي طغت عليها. فنحن في ظفار هنا عندنا حكايات جدا جميلة، حكايات قديمة جدا، حكايات قد لا تشبه غيرها من الحكايات. فحبيت أني أوثق هذه الحكايات من خلال هذه الكتاب. وطبعا الموضوع ما كان سهل جدا، تقريبا الرحلة هذه استمرت لمدة حوالي 5 سنوات ما بين بحث واتصال وتواصل واختيار وتن لغاية ما توصلنا لهذا العدد من الحكايات. وطبعا اللي شجعني أكثر ومن هذا المكان أشكر وزارة الإعلام متمثلة في إذاعة الشباب، هم اللي أتاحوا الفرصة لإنطلاق الحكاية الشعبية في محافظة ظفار، وهذه شجعني على أني أوثق الحكاية هذه. فالشكر موصول لهم مرة ثانية.
0: هذه تحية نوجهها للأستاذة عفرة اليحيائي أيضا ومعالي الوزير دكتور عبد الله الحراسي، يعني هم كانوا أصحاب هذه الفكرة لموضوع التوثيق.
2: طبعا يعني لولا جهودهم ولولا مساعدتهم ولولا إيمانهم بأهمية الحكاية ما كان خرج هذا الكتاب، ولا كان أصلا خرج برنامج حزايا شعبية اللي امتد تقريبا ل4 مواسم.
1: يا حزايا حزيلكم
2: والحزن ما هو لكم إلا لخصمكم وعدوكم، ولا يحل الكلام ولا يطيب إلا بالصلاة والسلام على الحبيب.
1: الله أكبر. طبعا هذه المقدمة اللي تكون في كل حلقة.
2: طبعا هذه أيوة هذه طقوس.
1: أنا تعجبني هذه المقدمة دائما كنت أسمعها.
2: طقوس الحكاية الشعبية، يعني هذه
1: نسمعها مرة.
2: طقوس الحكاية.
1: لا يا حزايا حزيل.
2: يا حزايا أحزي لكم والحزن ما هو لكم إلا لخصمكم وعدوكم، ولا يحل الكلام ولا يطيب إلا بالصلاة والسلام على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني مع كل حكاية تكون لك
2: لابد الاستهلال. الاستهلال وبداية الحكاية لابد أنها تكون بهذه المقدمة، يعني ما بس يعني جملة أو كلمات عارضة، فهذه هي الدعوة، دعوة حال المستمع. يا مستمع بدأت الحكاية الحين، تعال اجلس أمامي، اجلس قدامي، انصت لي، استمتع لي بهذه الحكاية وخذ ما فيها من عبر ومن حكم ومن مثل. يعني هي دعوة صريحة للجمهور بأنهم يستمعون وينصتوا.
0: أستاذة ثمنة، يعني فيما يتعلق بالحكاية المروية في محافظة ظفار، أنت تفضلتي وذكرتي أنه جمع وتمحيص، وأيضا يعني التقائك يمكن اللي أكبر منك سنا فيما يتعلق بالحكاية، وهناك ما تحفظ ذاكرتك يمكن من حديث الجدات حديث الأمهات في هذا النطاق. هل تختلف باختلاف تضاريس المحافظة أيضا؟ يعني حكاية الجبل تختلف عن السهل، عن المدينة، عن البحر. كيف وجدتي هذا التنوع أيضا في إثراء الحكاية الشفهية؟
2: طبعا الحكاية تتغير وتتنوع بحسب البيئة، بحسب البيئة وبحسب الشخصيات. يعني مثلا عندك لما نتكلم عن الحكاية الشعبية في المنطقة الساحلية، إيش اللي بيستحضرنا في المنطقة الساحلية؟ الشاطئ والأسماك والمخلوقات العجائبية اللي موجودة في البحار، والبحار والصيد الغريب والصيد العجيب،
0: واللؤلؤ والمرجان وحورية البحر.
2: وحورية البحر واللؤلؤ والمرجان. أحسنتي. ولما نتكلم عن الجبال إيش بيجيب لنا؟ الجبال طبعا الحكاية اللي فيه بتستحضرين الكهوف والعيون المائية والحيوانات الغرائبية اللي عندهم، والبقر والجمل.
0: هي بالفعل حكاية تصورها الذاكرة، صح؟ مش بالشرط أنها تكون موجودة يعني مثلا لما نتكلم عن حيوان، عن شيء فانتزي يعني، صح؟ يعني مو شرط أنه هو يكون موجود، هو من تأليف الذاكرة.
2: ممكن قد يكون من تأليف الذاكرة، وممكن قد يكون حدث حصل والناس هولوه. مثلا خلينا نقول عن جنية القرم. زين، جنية القرم هذه كيف اخترعتها الذاكرة الشعبية؟ يعني زمان ما كان في شيء كهرباء ولا كانوا الناس يمرون في هذاك المكان ولا كان شيء، فالناس يحذرون بعضهم البعض. يمكن سبحان الله لما يصير الواحد في هذيك الأدغال وفي هذيك الطرق الغير معبدة قد يتعرض لشيء يعني شيء سيء، فنوع من التحذير ونوع من التخويف ما تروح من هذاك المكان، لأنه هذاك المكان في هذيك الجنية اللي شعرها أغبر ولونها يخوف ومخالبها والأمور هذه كلها على أساس أنها يعني نوع من التحذير. قد تكون الجنية مش موجودة لكن هذه نوع من التحذير.
0: يعني إحنا كانوا يخوفونا أول في البحرين، يعني جدتي تقول لا، تقول ركدي لا تطلع لك أم الخضر والليف، وإحنا نخاف يعني من أم الخضر والليف؟ طلع قول شنو بعدين؟ شجرة خضر وليف.
1: خضر وليف
0: بس النخلة. إحنا بس يعني يتصورها عقل الطفل أنه شيء مخيف وجنية يعني عرفت كيف احنا نطلع لما نكبر.
2: هم قصدهم الحماية، قصدهم الحماية وقصدهم انه هذاك الطفل انه ما يتعرض لل
0: بس هل في ادب الطفل يعني هذه الامور متاحة مسموحة ام انه يعني الحين تعرفي الامور اختلفت فيما يتعلق بالحكايات المسرودة للاطفال؟ انا دايما خليهم يناموا بتفاؤل بروح حلوة من غير اي تخويف الى اخره. كيف انت تشوفي الامور
1: العصر الجديد؟ ها
2: ايوه التربية الحديثة. والله التربية الحديثة لها ما لها وعليها ما عليها. فيعني زمان احنا كبرنا على هذه الحكايات اللي هي حكاية التخويف، ونحن نعرف يعني الطفل ذكي بطبيعته، يعني يعرف انه لما الام او الاب يخوفوه ما يخوفوه بقصد انهم مثلا يؤذوه او يتعبوه، هو يعرف ويحس ومتاكد انه بقصد الحماية. فالحين التربية الحديثة بتقول انه لابد انه الطفل ينام على تفاؤل وينام مثل ما انت قلت
0: طاقة إيجابية
2: وينام على طاقة إيجابية وينام على
1: وبابا عيب وبابا خطأ.
2: والله هذه وبالرغم من إنه الطفل بيجلس على الآيباد ولا على التليفون وبيشوف اللي أفظع من الجنية وأفظع من المارد وأفظع من الشخصيات العجائبية.
0: الحلو في الموضوع يخلي الطفل يسافر بفكرة لبعيد، يتخيل. هذا موضوع التصور والتخيل ترى يخلق روح إبداعية عند الطفل.
2: طبعاً ولما في يعني في خلال محاضراتي أو خلال جلوسي مع الأطفال نبدأ الحكاية أحيانا كذا، أقول لهم يلا يا أولادي نبدأ بش من حكاية عن البحر ولا حكاية عن الجبال، حكاية دينية ولا تاريخية. تعرفين شي يكون معظم الرد بنسبة 90%؟ حكاية تخوف.
1: علشان
2: يعني معنى هذه انه ما صاروا يسمعون الحكايات اللي تخوف، يعني كل هالحكايات نام يا بابا واصحى يا بابا ونام بتفاؤل ونام على اشياء جميله واستيقظ على اشياء جميله، والله كلهم يكونون عمارهم 6 سنوات 5 سنوات غير حكايات تخوف.
1: طيب استاذه ثمنه، بما اننا سولفنا عن هذه النقطه بالتحديد، الحكايه الشعبيه لك انت اسلوبك الخاص والمميز، لكن كيف بامكاننا نقدمها لي يعني لأطفالنا اليوم اللي اختلفوا عن أطفال اللي كانوا مثلا في سنوات سابقة؟
2: والله الحكاية الشعبية لها جمالها ولها مفرداتها الجميلة ولها لهجتها الجميلة، لكن الحين الطفل ما عنده هذاك الوقت انه يجلس يستمع مثلا للحكوات لخمس دقائق وعشر دقائق. يعني زمان نحن لما كنا اطفال وكنا نجلس بالمخيمات وكنا نجلس مع امهاتنا وعماتنا وخالاتنا، كانت الحكواتيه تحكي لنا الحكايه يمكن على ثلاث ايام على اربع ايام، خاصه اذا كانت تستخدم الحكايات اللي هي الف ليله وليله، وكنا متشوقين ونجلس من ساعه وخمسة واربعين دقيقه لهذيك الحكايه. الحين الطفل ما عنده هذاك البارض، في مليون حاجه وحاجة تشغله، فلابد أن هالحكاية يا أما تكون الحكاية أسلوب سردها مبدع، يا أما أنه الحكواتي طبعا يستخدم الحكواتي ما عنده إلا صوته، فيا أما
0: أنه ينوع
2: الحكواتي ما عنده إلا صوته، فيا أما أنه ينوع في هذا الصوت بحيث أنه يخليه قريب من الأطفال وجميل ودافي وحنون، يا أما أيضا يواكب الحداثة في هذا المجال، يستخدم له مثلا الحكاية المصورة، الحكاية في كتاب، الحكاية معها بطاقات. أيضا الأطفال نفوسهم وجالسين يحاول إنهم يشركهم في الحكاية. يعني مثلا كان عندي في طاقة في جامعة الشيخ مستهيل كانت عندي جلسة حكائية، فأنا حكيت بداية الحكاية. لما بديت الحكاية كان عندي أطفال، فأقول للطفل إنه يكمل لي ويكمل مثلا جملة واللي بعده جملة واللي بعده جملة. في الآخر حصلنا على حكاية، لكن حصلنا عليها بأفكار متنوعة. فلابد أيضا الحكوات يتابع الجديد في هذا العالم.
0: أستاذة ثمنة، الحين عملية إصدار الكتب الورقية يعني هي مقبولة إلى حد ما، لكن مثل ما تفضلتي وذكرتي أن الطفل تشد الصور والقصص وتكون الحكايات على اللابتوب أو التاب اللي عنده، يعني أمور تقنية أكثر. إلى أي مدى يعني في مجال أنه ينتقل الكتاب من الورق إلى اللوح؟
2: طبعا اكيد في في في مجال انه الحكايات مثل ما تفضلنا قبل شويه وقلنا انه اختيار الحكايه المناسبه ومحاوله اخراجها بالاساليب الحديثه، وخاصه الحين صار الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يسوي لك
0: الذكاء الاصطناعي، بس انت اعطيه القصه وقولي له حولي اياها الى مرئيه او فيلم، ممكن انه يعمل لك اياها بكل سهوله.
2: أيوة.
0: هل انت عندك قابليه لهذا الموضوع؟ أيوة. في مشروع للتوسع
2: باذن الله سبحانه، ان شاء الله باذن الله اذا توفرت الامكانيات ان شاء الله الفتره القادمه انا بقبل على هذا الموضوع. لكن الذكاء الاصطناعي من خلال طبعا مشاهدتي للكثير من الافلام، وهي طبعا جاذبه وجميله جدا وتخلي الواحد يشوفها ولو ما يريد، لكن في الذكاء الاصطناعي في اخطاء في الكلمة، الصوت جاف، ما في النبرة الإنسانية والصوت الإنساني. صحيح. جميل جدا جدا. نعم. ودافي جدا جدا. هو صح مبهر وصح انه اللي انا اشوفه شيء جميل وشيء حلو، لكن يفتقد لللمسة الإنسانية وللصوت الدافي ولهذيك اللهجة الظفارية الحلوة.
0: الله الله، عاد ما شيء كما لهجتك.
2: لكن ان شاء الله يا رب نحاول نلاقي برامج اللي تحقق لنا هذه الغاية بنسبة كبيرة ان شاء الله.
0: حضورك حاليا في خريف ظفار في ايش يعني معهم انت؟ مع مع اي مشروع؟
2: مع اي مشروع حاليا؟ الله يسلمك، من تاريخ 4 الى تاريخ ان شاء الله 16 اغسطس في برنامج خريف المعرفه. هذا البرنامج بالتعاون بين مؤسسه مستهيل الوقفيه الخاصه وبين المديريه العامه للاوقاف والشؤون الدينيه. فطبعا في البرنامج هذه موزع الى عده اركان، وفي ركن عالم الحكواتي. طبعا نبدا من الساعة 4:30 والساعة 5 إلى الساعة 8، قبلها بشوية بعدها بشوية.
0: كيف شفتي الإقبال؟
2: حضور هائل. يعني الحكاية الحين ما عاد صار جمهورها بس الأطفال، يعني الأم تحضر مع ابنها والأب يحضر مع ابنه، أحيانا يكونوا بعض الشباب وبعض الشابات مارين أستاذة ممكن نستمع. فالحكاية جاذبة، لكن على شرط أنك ما تطولين عليهم. مثل ما قلنا الناس صحيح. عندهم أو الشباب والشابات والأطفال عندهم بليون حاجة تشغلهم.
0: صحيح.
2: لكن الحمد لله انه في يعني في معرفه انه في حكايه شعبيه، في مفرده شعبيه، في شيء نحن نهتم به، في شيء يعكس هويتنا، يعكس ثقافتنا، يعكس تراثنا. هذا يعني بحد ذاته شيء جميل ومرضي بالنسبه لي.
1: كم حكايه موجوده في هذا الاصدار؟
2: هذا تقريبا 101.
1: 101 الحكايه اللي او الشخصيه الاقرب لك من كل هذه
2: هذا الكتاب في 101. في معظم تقريبا بنسبه حوالي 75-80% حكايات ظفاريه اصيله. وبعضها انت لا تنسي اولا ظفار تمتاز بالموقع الجغرافي وبالاحتكاك بكثير من الحضارات والثقافات، والناس زمان يعني من زمان كانوا يسافرون في التجاره وفي الحج، واحيانا تعرف انت الحكايه متنقله، الحكايه ماها ثابته، فهم بيحضرون بعض الحكايات. هذا قول انت من 50-60-70 سنة لما الحكايات هذه هم بيجيبونها نحن بنظفرها، بنلبسها الثوب الظفاري. والحكايات يعني بصفة عامة أنا أشوفها أنها متشابهة في جميع أنحاء العالم، يعني هي الحكاية تعني بالإنسان وبهموم الإنسان وفرح الإنسان، الغضب واحد والحزن واحد والفرحة واحدة، ففي نوع من التشابه في الحكايات على مستوى العالم.
1: المصادر كيف؟
2: المصادر الله يسلمك هي من الأفواه ومن الذاكرة.
1: كلها يعني حكايات شفهية مروية يعني.
2: حكايات شفهية. وفي لا في بعض في كاتب من هنا من المحافظة. محمد المهري أيضا كان سابق في هذا الموضوع، كان سابق قبلي بسنوات، ويعني أخذت منه بعض الحكايات وما زلنا لغاية الحين يعني في تواصل. والدكتور محمد يعني شخصية متعاونة وجزاه الله خير، وهو من الناس الفاعلين في هذا الموضوع.
0: أنا عملت برنامج أو حلقة في برنامج استوديو 5 عن القصص المحكية، فصارت مثل ما ذكرت الأستاذة ثمنة أنه مثلا قصة سندريلا، سندريلا عند الدول الأوروبية، احنا عندنا سندريلا،
2: احنا عندنا في طيمون وعوية شو،
0: أيوة.
2: عندنا في طيمون وعوية شو،
0: وحتى في قطر عندهم، وفي البحرين عندهم، في الكويت عندهم، بس تختلف المسميات لكن الفكرة هي واحدة.
2: أيوة، الحكاية بنت بيئتها، الحكايه بنت بيئتها. يعني احنا لما نتكلم عن فضيمون او ايشون اللي هي سندريلا مالت ظفار، ما كان عندها الحذاء الزجاجي، كان عندها الخلخال، وكانت ايضا في التنور، خبوها في التنور. وبالرغم من انها من وجودها في التنور والرماد والتراب اللي فيها، لكن جمالها وحلاوتها كانت باينه من تحت ايش اسمه من هذاك التنور. عندنا ايضا اللي
0: ومن الساحر اللي وصلها للحفل،
2: نعم،
0: من الساحر اللي وصلها للحفل. إيش
2: لا ما عندنا، ما عندنا ساحر.
0: ما في أمير ولا؟
2: هي في أمير. أيوة في أمير، ولكن ما في ساحر. هي عندها الخلخال. الخلخال هذه ورثته من أمها، من كثرة تعبها ومن كثرة زوجة والدها اللي تعذبها وتؤلمها. هذه المرة سبحان الله للحظ خلتها تروح تجيب الماي من منطقة بعيدة، يعني منطقة غير متعارف عليها، فهي نسيت إنها تلبس الخلخال الثاني، لبست خلخال واحد من كثرة الخوف من زوجة أبوها. فهي بعد ما عبت في القرة أو في الجحلة جلست تلعب برجليها في هذيك الساقية أو مكان العين مالت الماء، وبالصدفة وقع عليها الخلخال في هذاك المكان. وبالصدفة أيضا ولأجل حظها كان مار مين؟ كان مار الأمير. الأمير متعود إنه الحصان ماله تشرب من هذيك الساقية أو من هذاك الحوض، فلما جاء الحصان يشرب ما قدر يشرب لأنه البريق واللون
1: الخلخال
2: كان يعمل له صهدة اللي هو انعكاس الضوء في عيونه، فبس ما كان يقدر يشرب. فالأمير تعجب، قال عجب إيش اللي صاير للحصان، الحصان اللي يشرب من هذا المكان بكل سهولة وهو يعرف المكان هذا، إيش اللي خلى؟ فالمهم أمر الجنود وأمر العساكر يشوفون إيش اللي موجود، لقى الخلخال. لما لقى الخلخال فبدأت الحكاية مثل ما الكل يعرفها.
0: ما شاء الله،
1: أنا خاطري أسمع حكاية بعد.
2: طبعا في عندنا حكايات، الحكايات اللي أنا مثل بدأت وقلت لكم حكايات ظفارية أصيلة، هذه أنا اللي تعبت فيها وحبيت أني أوثقها.
1: نسمع حكاية سريعة أستاذة إذا يمدي الوقت معك.
2: حكاية مال
1: أي من الحكايات الظفارية الجميلة بأسلوبك الخاص.
2: أوكي.
1: ونبدأها بالمقدمة الحلوة بعد.
2: زين، حكاية ميل ذهب وميل فضة، تعرفون شو الميل؟ الميل المكحلة. المكحلة هذه أيضا ما أعرف، دائما الحكايات اللي تخلي البنت عايشة مع زوجة الوالد، وزوجة الوالد إلى حد ما تكون ظالمة وتكون متعبة، يعني معظم الحكايات تقريبا بهذا الموضوع. فالمهم بطلة حكايتنا كانت عايشة مع والدها، مع زوجة والدها. فالأب صياد والبيت قريبة من البحر. الأب في هذاك اليوم جاب 3 سمكات عشان الغداء أو العشاء، والبنت هي دائما اللي تعد الطعام، وهي بتقص السمك وتعملهم البهارات عشان تعملهم في الطبخ. سمكة واحدة تكلمت، قالت لها الشيمة ما تذبحيني، الشيمة ما تقصيني، الشيمة ما تطبخيني. زعلت البنت، خافت سمكة وتتكلم، قالت لها والله إذا خليتيني وما سويتيني أي حاجة ورجعتيني للبحر إني بغير حياتك إلى الأحسن، بخليك تملكين الذهب وتملكين الفضة. البنت خافت، قالت لها أبوي وخالدي بيشوفوني إني جبت سمكتين بدل الثلاث، بيسوون عائر الله يعني بيتعبوني. قالت لها ما عليه تحملي شوية. فالمهم البنت شالت هذيك السمكة، شالتها ورمتها في البحر. لما جاء وقت الأكل زوجة الأب شافت بس سمكتين، قالت للأب وبنتك غير أمينة، وبنتك تأكل قبلنا، وبنتك حرامية، وبنتك سارقة، وبنتك. والأب مسكين ما يحب أنه يعمل مشاكل، ساكت. فالمهم البنت ضاقت وتعبت وراحت إلى وين؟ راحت إلى البحر ونادت على السمكة، قالت لها يا سمكة أنت قلتي لي إن شبه تكون المأيواني خلاص ما عاد أقدر أعيش في هذاك البيت. قالت لها ما عليه. السمكة غطست وجابت لها قطرات ماء، قالت لها حطي هذه القطرات في أنفك، وانتي لما توصلي للبيت سكري على نفسك الباب وسكري على نفسك الدراج وما تخلين حد يشوفك. وصارت البنت تعطس، كل ما عطست تخرج من فتحة الأنف الأيمن ميل ذهب، ومن فتحة الأنف الأيسر ميل فضة، لغاية ما الناس، عشان ما أطول عليكم، صارت هي وأبوها أغنياء، وصار الأب يبيع هذاك الذهب وهذيك الفضة، وتغيرت حالتها، صارت تلبس المجوهرات، وصار البيت كبير. الخالة شافت إيش اللي قرأ، إيش اللي حصل، إيش اللي قال لها الأب أنا سيء وأشتغل بالسمك، أحيانا تجيني سمك كبير وسمك كثير وأبيعه. قالت لها لا، في يوم من الأيام سمعت البنت تقول لأبوها أنا خايفة لزوجة والدي تسمعنا، زين، خايفة لزوجة والدي تسمعنا وتؤذينا، وش اسمه، تعرف بموضوع السمكة ونخسر. فعرفت الزوجة الأب، فدخلت عليهم قالت لهم ها أنتوا السمكة اللي بتعطيكم هذا الخير كله. فاضطرت البنت مسكينة تحت إلحاح الخالة إنها تخبرها بالحقيقة. فراحت الخالة إلى وين؟ إلى البحر. يا سمكة يا خايسة، صارت تسبها وتلعنها، اطلعي لي يا سمكة، اطلعي لي يا سمكة، جيبي لي يا سمكة، أريد أنه يطلع لي من الأنف الأيمن ذهب، ومن فتحة الأنف الأيسر فضة. السمكة طبعا تعرف بأسلوبها، وتعرف إنها السمكة تعرف إنها هي شريرة. قالت لها طيب ولا يهمك، قد حطت لها القطرتين في فتحة الأنف الأيسر والأنف الأيمن. راحت هذيك زوجة الأب وقفلت على نفسها الباب وقفلت الدرائج وصارت تعطس. الله يكرمكم، صار من هنا يخرج الصديد ويخرج الأشياء اللي مو حلوة، ومن الجانب الثاني تخرج الأفاعي وتخرج العقارب، وأخذت نفسها إلى البحر. يا سمكة انقذيني، يا سمكة انقذيني. السمكة غاصت وراحت إلى بعيد إلى بعيد،
0: وخلتها هي.
2: أيوة. والبنت تزوجها أحد الرجال الميسورين، وعاشت مع أبوها ومع زوجها، وجابت أطفال واشتكت والتكت وفي حبل سرير انطوت. يعني هذه جزاء الإحسان الإحسان وجزاء الشر الشر.
0: أستاذة تمنى، يعني يبقى أسلوبك هو الجميل، هو اللي يجذب المستمع والمتلقي لكل هذه الحكاية ويتقبلها، ودايما حكاويكي فيها عبرة وفيها حكمة. هذا هو الجميل، يعني الختام في نهاية كل حكاية لازم يكون هناك في حكمة، بالتالي تكثر الحكم ما شاء الله، وهذا اللي احنا نريد نغرسه في النشأ، انه يتعلموا من خلال الحكاية. احنا جدا سعيدين بوجودك معنا في الاستوديو، نورتينا واستمتع المستمع كذلك معك. شكرا لحضورك استاذة ثمنة الجندل، ونلتقي ان شاء الله السنة الجاية.
2: شكرا جزيلا حبيبتي. على هذا الحضور، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، ونتمنى إن شاء الله لقائكم في المرات القادمة، لكن ما تخلينها سنة،
1: أقل من سنة إن شاء الله.
2: أقل من سنة
1: وإن شاء الله حلك إن شاء الشباب
2: الله يحفظهم، وإن شاء الله الجمهور يستمتع، فما زال متسع في الخريف، الخريف ما زال في تقريبا في حدود المنتصف بإذن الله، والأجواء جميلة وظفار جميلة في كل أوقاتها، في صربها، في خريفها، في شتائها، في كل الأحوال ظفار زينة وظفار جميلة. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أستاذة ثمنة على حضورك معنا. بعد الفاصل إن شاء الله راح نأخذكم مع ضيف آخر بإذن الله تعالى، ضيف من التاريخ الجميل اللي عشناه مع بعض ورياضتنا الأجمل. ضيفنا راح يكون إن شاء الله عماد الحسني بعد هذا الفاصل.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that inspires.
5: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 9917-1114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
7: أنا ما قدرت أقف الباب.
8: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
9: حبيبي،
8: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
9: أنا معك.
8: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
9: أنا موجودة.
8: لأن الحضور يتطلب شعور.
10: الوقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
11: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
12: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
11: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: دائما وابدا خريف الظفار شيء ثاني، وخريف الظفار ما يجمع الفنانين المميزين اللي لهم حضورهم الخاص في كل مجال من المجالات. كنا نحاول مع ضيفنا من حلقات سابقة، ولله الحمد والمنة أنه وصلنا في هذه الحلقة، وهو ضيف عزيز وابن المكان بعد، كابتن عماد الحوسني.
1: تعرف خالد، يعني الواحد لما جاي إجازة أنا ما لح عليه، يعني يناسبك الوقت تفضل، لأنه في النهاية إجازة ومرتبط مع أهله وعياله. احنا بناخذه من الملاعب والتحليل الرياضي في رحلة أنا أتصور تحمل الكثير من الخبرات والتجارب. كابتن عماد الحوسني، أهلا وسهلا فيك، ومنور استوديو الشباب الخريف، أهلا وسهلا.
2: يا هلا مسعيد، حيا شاء الله. أنا سعيد أول شيء أنه موجود معاكم. بعض الضغط متكرر منك أنت شخصيا يعني، ولكن بعض الأحيان ترى الأحكام والظروف يعني تكون شوية، لكن الحمد لله بالعكس، هذا شيء شرفني أن أكون موجود معاكم. والله
1: المستمعين يحبونك، عشان كذا أنا بالفعل ضغطت ولحيت أنك تكون موجود.
2: يعطيك العافية أم سعيد، حياك خالد.
0: يا أهلا ومرحبا،
2: شرفت.
0: أنت اللي منور المكان أبو نزار،
2: الله يسعدك.
0: شفت أنا يمكن مريت على حسابك في الانستغرام، وحاولت بعد أنه يعني ناخذ آخر الأماكن اللي رحتها. شفتك في عين كور، ووين رحت يعني خلال هذا الموسم؟ طبعا عماد من الناس اللي دائما يحرصون هم يكونوا صحيح. موجودين في كل موسم.
2: صح خالد، صح كلام صحيح. أنا دائما سنويا يعني دائما أحب أن أكون في صلالة، أغير جو يعني من لمدة أسبوعين إلى شهر بالكثير، يعني لازم أكون هنا.
1: ما شاء الله، فترة طويلة يعني
2: فترة تجلس. طويلة بس لأنه الأول شيء هذا عندنا إحنا الحمد لله، يعني تعتبر هذا بالنسبة لنا في عمان جنة الأرض.
1: صحيح،
2: صلالة جميلة،
1: متنفس في الصيف،
2: متنفس في الصيف وجميلة بأجواءها بناسها وأهل الظفار. والله يعني ما شاء الله على كرماء جدا يعني، فحتى استقبالهم لنا يعني استقبال صراحة جميل. فدائما نحب وحريصين أن نكون موجودين. يعني أول ما جيت أنا هذا الموسم على طول رحنا احنا وأصدقائي، عندي اثنين ربع زملائي، دائما نحب نستكشف الأماكن هنا في صلالة الجديدة اللي احنا ما رحنا لها يعني. فرحنا قلنا بنقعد نتغدى في شير يعني صح النوت،
0: صحيح.
2: جو حلو هناك وقعدنا، بعدها نروح الدهاريز ونروح أماكن مختلفة. يعني قلت أنا خليني أوثق هذه الأماكن اللي أروح لها، عشان كذا خالد أنت يمكن متابعين في الانستغرام بالنسبة لي، وأنا دائما أحب يعني خلاص يعني دائما أعيش اللحظة وأحط المتابعين والمحبين بالنسبة لي يعني في أمر الواقع يعني. فرحت عين كور، صراحة منطقة جميلة جدا. فاستهدفنا من خلال زملائي وأصدقائي يعني يتكلموا يقولوا إذا رحنا داخل بنحصل يعني مكان جميل للسباحة. فبالفعل رحنا أنا وزميلي اسمه مؤيد، وعندي والدي نزار نفس الشيء. رحنا دخلنا يعني في مكان يعني خلينا نقول يعني ما شاء الله يعني
1: هايكينج أول
2: هايكينج.
1: أيوة.
2: يعني وكنت أنا مسعيد ملابس يعني
1: الحذاء الرياضي.
2: أيوة الحذاء الرياضي، المفروض ألبس الحذاء الرياضي، لكن خلاص أنا صرت في الأمر الواقع. فرحنا مكان يمكن 45 دقيقة إحنا نمشي. فسبحان الله اللي لفت نظري يعني الأجواء لما تدخل بين الجبال في الغابة، يعني تشوف الأجواء مختلفة مع الرذاذ، مع الأجواء والرذاذ، وانا ندخل من وادي لوادي احنا دائما نتوغل، وصلنا مسافه طويله يعني.
1: ما شاء الله،
2: بس الحين صرت افكر انا قبل لا اوصل كيف انا اقدر ارجع.
0: بس مكان يستحق العنوان.
2: روعه خالي، روعه صراحه.
1: يعني الى اي مدى تحرص على انك انت تنقل كل هذا الجمال في حسابك مواقع التواصل الاجتماعي عماد، وانت خاصة عندك متابعين ما شاء الله بمئات الألوف، ما أدري حسابك إذا وصل مليون ولا لا، لأن لك شخصية محبوبة ومتابعين من كل أنحاء دول العالم كذلك. إيش التعليقات اللي تسمعها لما تنزل فيديوهات مثل هذه؟
2: بالعكس يعني أنا حصل إعجاب أول شيء من المتابعين. إحنا دائما لازم نحط المتابعين إنهم يشاهدوا هذه المناظر الجميلة، وفي الأخير بعد نفسي ننقل فكرة عن بلادنا عمان وعن صلالة وأجواء صلالة. فالكل صراحة يعني يتمنى إنه يكون موجود في صلالة، فهذا الشيء. بس بالعكس بالنسبة لي إحنا هذا واجب علينا، إحنا ننقل صورة جميلة لبلدنا واللي قاعد نسويه. بالعكس هذا الشيء يعني خلينا نقول احنا منا ومن نفسنا ترى ننزل يعني.
1: نعم،
2: ما لنا احد يدعمنا ولا شيء، واحنا ما نحتاج دعم اساسا لان هذه بلدنا يعني. نعم. في الاخير يعني، لكن احنا دائما نحب دائما لما نروح مكان ننقل حدث على الأمر الواقع اللي قاعدين نعيشه للمتابعين.
1: بالضبط.
2: فهذا شيء جيد صراحة.
1: ووصلت لي أطلالة شعت.
2: وصلت.
1: خبرنا عن التجربة.
2: والله جميلة جدا لكنها بعيد يعني، بس جميلة مع العائلة وكذا، ورحنا يعني ما شاء الله.
1: كم يعني من صلالة من وسط البلد خلينا نقول؟
2: والله ما أعرف أقيسها بالضبط، لكن
1: ساعتين
2: يعني مسافة بعيدة والله. فاحنا مشينا فاحنا دائما نحب نستهدف هذه الأماكن أم سعيد، فجميلة أمانة. بس لما توصل فوق انت فوق السحاب تكون،
1: يا سلام،
2: فالمنظر جميل صراحه،
1: جميل جدا صحيح.
0: كابتن يعني ايش ردود الفعل بالنسبه للناس من خارج سلطنه عمان، من اصدقائك، معارفك، كونك انت في يعني في المجال الرياضي لك يعني قبل نروح الى تجربتك مع التحليل، لك جمهورك الخاص ايضا كابتن عماد الحسني في خارج سلطنه عمان، الناس اللي ما تعرف عن صلاله ايش ردود فعلها لما تشوف مثلا يعني ايش الاشياء اللي تنزلها في مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: والله شوف ترى على فكره يعني خالد، يمكن سابقا يعني ترى جولة الشباب زملائنا الموجودين في الاعلان
0: ما السنه الماضيه، السنه اللي قبلها،
2: اللي قبلها اعتقد او قبل فتره، قبل سنه من السنوات يعني، مش من البعيده يعني، فجاء محمد سعدون الكواري، جاء الاخضر بوريش، جاء نفس الشيء زملائنا اللي كانوا في القناة شغالين، كان الأغلبية كانوا يعني
0: لاعبين المنتخب القطري، لاعبين المنتخب الإمارات،
2: كلهم كانوا موجودين هني، فخضوا جولة، فلعبنا مباراة يعني، عاشوا الأجواء الخريف بشكل عام يعني. فانطباعهم من هذا الشيء اللي شافوه صراحة انطباع جميل، وردودهم كانت إيجابية. فالكل الحين يعرف صلالة، الكل يتابع صلالة، لو احنا لو لاحظنا يعني يمكن الكل كان يتكلم عن يعني أجواء صلالة، ويكونوا هم نفسهم أنهم يكونوا يعني حريصين بشكل كبير أنهم يكونوا موجودين في صلالة
0: ومع
2: يعني
0: عوائلهم الصيف
2: ومع عوائلهم. إحنا لما نشوف يعني بعض الأحيان لما الخريف يضرب ضربته بقوة، نشوف الناس ردود الفعل برا عمان إيجابية وقوية، الكل يحب أن يكون موجود، نشوف حد جايب السيارة من السعودية ومن قطر ومن
0: وصلنا العراق بعد،
2: وصلنا كل مكان، الكل كان الكل موجود هني خالد. فهذا شيء بالعكس، هذا ننقل احنا صوره جميله، وهم اساسا يعني الناس تستهدف الاماكن البارده والاماكن الحلوه والجميله، فتحصل الناس كلها بالطيارات وبالسيارات حاضرين وموجودين في صلالة.
0: صحيح.
1: بس عماد يعني هذا الموسم تحديدا انا اشوفه موسم استثنائي، لانه انت قاعد تشوف الخضار بمرأة العين باريحيه، لا ضباب يزعجك ولا مطر يعني ما يخليك تجلس على الروابي الخضراء هذه، فأنت إيش رأيك؟ أنا مبسوطة جدا يعني سبحان الله، الله أعطاني على نيتي عشان اللي أنا أحبه. يمكن الناس تقول لا إحنا نبي مطر ورداد، في النهاية الماي حلو أكيد يعني، هو خير في النهاية من الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا يحد من وصولك لبعض الأماكن السياحية. بالنسبة لك أنت إيش الأجواء اللي تحبها أكثر؟
2: والله شوفي ترى كل واحد وله أجواءه الخاصة اللي يحب يعيشها. يعني في ناس تحب دائما تستهدف الأماكن العالية، الرذاذ والمطر، في ناس تحب تجلس تحت الرذاذ، في ناس تحب تجلس مثلا في المدينة ما يكون فيها أمطار ولا فيها شرارة، خاصة هذا الموسم يعني. ولكن بعض المواسم الأمطار والرذاذ يكون موجود في المدينة. ولكن في ناس يحبوا يستهدفوا دائما، خلينا نتكلم عن من هذا دائما، الرحالين يحبوا يستهدفوا الأماكن العالية، يحبوا يتوغلوا بين الجبال، يروحوا في الغابات،
1: يطيروا الدرون أول،
2: أيوة،
1: يشوفوا المكان هل فيه مسار، هل ممكن يقدروا يوصلوا له، وبعدين هم يروحوا.
2: تأكيدا على كلامش، احنا يوم جايين من عين كور، يوم جايين حصلنا اثنين مصورين عندهم درون، وهم أساسا هذا اختصاصهم في التصوير ومحلكات الدرون، ما درون. فقبل أول شيء يسووا ايش يسووا هم؟ ده يرسل الدرون لأماكن بعيدة، يستكشف المكان ويشوف عن طريق الكاميرا، عندهم كاميرا عن طريق الدرون،
1: صح.
2: فهم يستكشف الأماكن. ففي أماكن إحنا ما نقدر يعني، هم يتكلموا يقول إحنا ما نقدر نوصلها، نبي نوصلها بس ما قادرين.
1: معنى الدرون يعطيك الإحداثيات كيف طريقة الوصول للمكان،
2: صحيح، بس في بعض
1: الأماكن ما ممكن، صح،
2: صعب إنك توصلها. أنت ودك توصلها بس جميلة، صح، تسبح فيها بس ما تقدر. فإحنا حتى تكلمنا معهم قلنا هل في طريقة يعني ممكن الروح من هنا قال لا، ما في
1: ما يصير،
2: ما في ابدا يعني.
1: وين تحب اكثر، البحر ولا الجبل؟ ايش الاماكن اللي تخليك تسترخي بالفعل؟
2: شوف احنا فتره الظهر يعني احب يعني مثلا نروح في ارزات او نروح في شير.
1: ارزات فوق قصدك؟
2: اي فوق
1: لسان،
2: لان احنا نستهدف يعني الاماكن الجبليه،
1: جميل،
2: اللي فيها الخضار، اللي فيها مثلا الرداد بسيط، أجواء باردة، نستهدف وقت الظهر نتغدى هناك إحنا والعائلة.
1: حلو.
2: بالليل نيس في الدهاريز. ليش؟ لأن الدهاريز الحين في ذل فترة ذل الوقت الحين تحصل يعني الأجواء أول شيء باردة، والناس اساسا كلها موجوده، العوائل كلها موجوده، يعني صحيح. ما في مجال يعني انت اليوم مسعيد اذا بتصير انت واولادك مستحيل تحصل مكان، الا لازم تشوفي لك مكان وين مناسب
1: لا
2: بالنسبه لك.
1: عادي يعني بيني وبين اللي جنبي يمكن 5 امتار قريب. نتبادل الاطباق شاي قهوه يعني.
2: ايوه عليش نور.
1: هذا الحلو.
2: ايوه صحيح. هذا الحلو صراحه. ما يعني بالليل احنا نجلس هناك لين الساعه 1:30 او 1
1: ما شاء الله.
2: بعد العائله يروحوا انا اقعد انا وزملائي يتصلوا فيني تعال نقعد نسمع بعض. الاجواء حلوه بالليل بارده يعني في الدهاريز يعني البحر.
0: كابتن عماد يعني انت لك زملائك خاصه في الجيل اللي يعني صنعته فيه امجاد كثيره بالنسبه للرياضه العمانيه وبالتحديد في كره القدم، زملائك من محافظه ظفار يعني نذكر منهم كابتن فوزي بشير، محمد ربيع، يعني بعض اللاعبين الاخرين. لكن ما اعرف انا ايش سر العلاقه، انت حتى اول اسم ذكرته محمد ربيع قبل الله انا اقول محمد ربيع. ايش سر العلاقه بينك وبين الكابتن محمد ربيع؟ نوجه له تحيه ودائما نشوفكم مع بعض في فتره الخريف تتمرنوا على الشاطئ.
2: انت ما شاء الله متابع خالد، متابع تفاصيلنا ومتابع لا ومتابع تحركاتنا ومتابع كل شيء، او ان حد مللنا قبل لا يكون موجود.
0: انا وياك التقينا في مطار مسقط مع بعض. أيوة. كنا رايحين للدوحه. أذكر. فيمكن كانت المتابعة أكثر في ذيك الفترة.
2: أذكر خالد. لا نشوف محمد ربيع دائما. إحنا قبل أنا أي في موسم الخريف إحنا سابقا كان مسوين ملعب في الدهاريز. فترة العصر نلعب بالصدر بالريل. نلعب طائرة. فممتع اللعبة صراحة، وبعدين نجمع عدد من اللاعبين معانا نلعب، فأمانة يعني اللعبة إحنا حبيناها. فدائما كل ما أبغى أجي الخريف لازم أتصل بمحمد ربيع كيف الملعب جاهز. يقول لي لا ذي الفترة ما جاهز. بعض الأحيان يقول أيوة جاهز. الحين صرنا ما نلعب يعني ذي الفترة، لكن حتى قبل لا أيام الحين أنا تواصلت معه. فمحمد ربيع بينه وبينه تواصل دائم يعني أمانة يعني.
0: طيب ليش محمد ربيع ما فوزي بشير مثلا؟
2: فوزي نتمنى يكون موجود، وفوزي بعد كذلك، لكن تعرف إحنا بعض الأحيان في ناس تقدر تتواصل معه، وفي ناس يعني تعرف ارتباطاتهم مع أهاليهم فما ريت تزعجهم. صحيح. لكن في الاخير احنا التواصل ترى انا موجود بين احنا كلاعبين يعني مع بعض، ولا تنسى ان احنا كنا كاسره واحنا زملاء وربع. اليوم احنا انا وفوزي اليوم لما نحتاج شيء في صلاله اكيد ان الشباب مستحيل يتخلوا عني معك. فما بيقصروا يعني ابدا. انا عارف هذا الشيء بامانه يعني، وبيكونوا مبادرين بالنسبه لي يعني، ولكن انا بعض اكون حريص ان ما ازعجهم. بعض الأحيان تعرف عند اولادهم.
0: صحيح.
2: فاتجنب هذا الشيء، ولكن التواصل موجود بين احنا كلاعبين.
1: ما اشتكت يعني للملاعب للتحدي للمنافسات يعني؟ شهدنا كأس العالم الأخير، شفناك كمحلل ما شاء الله. ما تمنيت أنك أنت تكون في الملعب تلعب على الأقل؟ وحابة أسألك أيضا عن موضوع أنك أنت تكون يعني بدل ما تكون محلل تكون مدرب، ما مرت عليك هذه الفكرة؟
2: والله شوف مسألة أول شيء بالنسبة لي يعني
1: إن الاشتياق
2: للملاعب، أكيد إن اللاعب كرة القدم يعني من يبطل الكورة أكيد إنه اشتاق إنه يلعب الكورة، ودائما يتذكر يعني أيام لما كان في الملعب ومع زملاء
1: أيام المجد الكبير.
2: أيام المجد والمباريات والمعسكرات. نعم. يعني مستحيل إحنا ننسى هذا الشيء. بس الشيء الأجمل في الموضوع إن إحنا يعني اللي عملناه سابقا الحمد لله رفع من سمعة ومكانة اسم عمان.
1: صحيح. تاريخ
2: في كرة القدم.
1: نعم.
2: يعني فهذا يبقى للتاريخ بالنسبة أنت كلاعب وكلاعبين، هذا شيء جيد. اثنين في مجال الفكرة أن أكون مدرب، تعرف أنت إحنا كلاعبين سابقين يعني بعد يعني انتهاء من لعبة كرة القدم، كل أحد له توجه. يعني عندك بدر الميميني صار الحين مدرب منتخب الأولمبي.
0: أحمد كانو
2: مدرب نادي الشمال فخذ وضعه. عندك علي الحبسي صار الحين محلل في قناة أبو ظبي. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا صرت الحين في الدوحة كمحلل يعني. فكل واحد خذ مجاله، لكن فكرة التدريب يمكن أنا شوية مستبعدينها.
1: ما حاب يعني.
2: أبداً فكرة التدريب يعني. أنا أشوف إن مجالي في المجال التحليلي، فممكن في المستقبل يصير لنا أشياء وتنفتح أبواب مختلفة يعني في مجالي يعني، ولكن حالياً أنا موجود في المجال التحليلي أم سعيد.
0: طيب اللاعب العماني الحين ندخل شوي عاد في الرياضة أكثر الحين، إيش محتاج علشان إنه يوصل إلى يعني الفترة اللي أنتوا وصلتوها؟ إحنا نقول لأن أنتوا وصلتوا لمكان بعيد كابتن عماد وزملائك أيضا في تلك
2: يعني
0: في تلك الفترة.
2: نعم كبداية.
0: يعني كاحتراف خليجي معنا مجموعة من اللاعبين.
2: نعم.
0: مجموعة من اللاعبين احترفوا الآن يعني من المنتخب الحالي في مثلا عصام الصبحي، في الغساني، في أيضا مجموعة من اللاعبين الثانيين، لكن بعدنا محتاجين أن نعزز نسبة الاحتراف معنا من عدد اللاعبين في المنتخب بشكل عام. احنا كنا نشوف معاكم من الهجوم إلى الدفاع حتى الحارس، وطبعا مسيرة علي الحبسي هي المسيرة الأبرز لكم، كل واحد كان له خط احترافي، ليش ما نشوفه الحين مع اللاعب العماني؟
2: والله شوف، أول شيء يعني اللي طور احنا من مستوانا الكبير في الفترة السابقة هو أكيد ما في شك، يعني لو تسأل أي شخص بيقول لك الاحتراف الخارجي كان له دور على تطور مستوانا.
0: صحيح،
2: على المستوى الفني أتكلم. احنا حاليا يعني عندنا مدرب طارق سكتيوي، مدرب صراحة عنده خبرة في تكوين منتخب وعناصر مميزة، ولكن يبقى لازم هذا المدرب وهذا الاتحاد يعطى وقت. هم وقعوا معه 4 سنوات حاليا، يعني السيد سليمان بوسعيد رئيس الاتحاد اكيد انه يسعى بكل ما يقدر على حسب الامكانيات الموجوده والمتوفره انه يطور من مستوى الكره العمانيه معنا. اليوم يعني خلينا نتكلم على الايجابيات. الايجابيات اللي عمل السيد سليمان الحين انه سلم الدوري العماني لشركه جندال. شركه جندال شركه قويه، فاكيد انها يعني حسنت من مستوى الدعم في البطولات. يعني اليوم على مستوى الدوري العماني مثلا اكيد ان الاول راح لها مبلغ معين وقدر كذا، حسنت كاس جلاله السلطان ايضا كذلك حسنت نوعا ما من القيمه الماديه لهذه البطوله الكبيره والغاليه. يعني نوعا ما في حركه لا باس فيها يعني، لكن اكيد انه مع الوقت احنا دائما نطمح للافضل. حاليا انا اشوف بالنسبه لي انا يعني كاشياء ايجابيه السيد سليمان عملها على حسب الامكانيات،
0: عملها الفتره بعد القصيره هذه اللي استلم فيها
2: والفتره. يعني هو لا تنسى ان حاليا هو يسعى ايضا كذلك السيد سليمان اللي سمعته صراحه انه يسعى ان تكون هناك في خصخصه لبعض الانديه الموجوده في عمان، هذا شيء جيد، بتكون منافسه قويه على مستوى الدوري، ولكن ان شاء الله احنا نشوف هذا على امر الواقع في المستقبل باذن الله.
0: فما تدري على احتراف اللاعبين،
2: مساله احتراف اللاعبين يبقى الدور الاكبر عليهم من بعد الطاقم الفني اكيد وتكوين المنتخب عليهم هم كلاعبين، اثبات الوجود في ارضيه الملعب وفي المنافسات وفي المواجهات. طارق السكتي وانا اشوف كمدرب شخص اول شيء من باب الاحترام احترام محترم جدا، ولكن كعمل ايضا شفناه احنا في كاس العرب اعتقد اللي حققها
0: ايوه مع المنتخب المغربي،
2: مع المنتخب المغربي كان له بصمه كبيره. فالكل لما وقعنا احنا او وقع الاتحاد العماني مع هذا المدرب كان ردود ايجابيه، يمكن بالنسبه لي انا اول مره اشوف الكل مجمع
0: صحيح
2: على هذا المدرب.
0: كان هذا
2: ولكن يبقى ان هذا المدرب نعطيه وقت. الحين عندنا كاس الخليج صح
0: في شهر 9
2: صحيح، عندنا كاس الخليج في شهر 9، مهما يكون من يعني نتائج لازم احنا نوقف مع المنتخب. صح. لان في الاخير احنا اكيد ان المدرب والاتحاد ما يفكروا لفتره بسيطه، لفتره بعيده. فاكيد ان انت اليوم مساله تكوين منتخب وعناصر وجوه جديده تحتاج وقت.
0: صحيح.
2: ولذلك اكيد ان الدعم لازم يكون موجود من قبل الجماهير، لازم تكون هناك الجماهير اكيد ان تكون الجماهير واعيه، واكيد ما في شك ان الجماهير العمانيه واعيه وعارفه ايش الخطط اللي راح يعملوها الاتحاد العماني.
1: محتاجين دماء جديدة في المنتخب تعتقد عماد؟ يعني أنا أحيي المدرب اللي يطلع ويتمشى على البحر يشوف المواهب الكروية. أيام ما كان يعمل ماتشالا تذكر؟
2: صحيح،
1: كان يطلع ماتشالا يشوف ويشوف فيه بالفعل موهوبين بالفطرة، يعني سبحان الله في لاعبين فيحتضنهم ويدربهم يكونون تقريبا شبه جاهزين. يعني احنا لما نتكلم عن صناعة لاعب ونقارن باللاعبين المحليين او على مستوى دول المجلس واللاعبين الاجانب مثلا في امريكا الجنوبية، اسبانيا، انجلترا الى اخره، الاطفال هذول وهم براعم صغار في الأكاديمية.
2: صحيح.
1: هذا يدرس مع رياضة كرة القدم، تلاقيه خلاص لما يكبر هو كبر فكريا، يعني عنده لياقة بدنية. أنت شوف يعني شوف القوة البدنية من خلال اللاعبين اللي شفتهم في كأس العالم، الاصطدام لما يصير تقول ما شاء الله
2: بدنية.
1: قوة بدنية ما يطيح،
2: التأسيس
1: صح. رياضة صح. تغذية صح، دراسة صح في الملعب، يعني تحسه انه خلاص هذا يركض بكرة القدم يعني من لما هو صغير، يعني ماشي في دمه. لما تجي تجيب لاعب عنده موهبة لكن ما عنده احترافية، هذا احنا اللي قاعدين نتكلم. فأنا أحس المقارنة واجد صعبة.

0: المراحل السنية، مراحل الناشئين، الشباب، الأولمبي، أكيد أنك أنت مع وجود المدرب طارق السكتيوي راح تنتج منتخب
1: إن
0: قوي.
1: شاء الله
0: وهو
1: نأمل.
0: أساسا الفكرة حاليا إنتاج منتخب قوي، وجوه جديدة للمنتخب، لمنتخبنا العماني. فهذا شيء جيد أمانة. ليش أنا ما أريد أذكر بعض الأشياء السلبية؟ لازم إحنا نكون إيجابيين، لازم إحنا ندعم مثلا الاتحاد العماني الحالي.
1: وإحنا نبي نغير جو شوية من كرة القدم، انسى الموضوع خلاص.
0: لا لا لا، إحنا ما عشان إحنا
1: لا إحنا في فصل الخريف ونبي نستمتع، لأن إذا تكلمنا عن كرة القدم والمنتخب
0: ما بنخلص
1: أبداً. طيب إحنا بنرجعك هنا للخريف وللجولات الجميلة مع الأهل مع الأحبة. يعني دائما احنا لما نتكلم عن موسم استثنائي، اللي يعزز وجود هذا الموسم الزوار كذلك من دول المجلس.
0: صحيح.
1: الفيديوهات، ايش مر عليك وشدك يعني وانت تتابع مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، او حاجة حبيت انك انت بالفعل توثقها؟
0: والله شوف، احنا دائما الاشياء الملفتة اللي تظهر معنا يعني في التغطيات، مثلا الحفلات اللي قاعدة تقام حاليا في خريف صلالة.
1: وين حضرت؟
0: انا ما حضرت بس اتابع الفيديوهات تتداول بقوة. يعني مثلا امس كانت في
2: المايسترو محمد،
0: حفل المايسترو
2: محمد لقحوم.
0: اول امس فشدني الحضور، وشدتني صراحة الفرقة، وشداني أكثر شيء والحضور الجماهيري.
2: فاتتنا أم سعيد،
1: ما رحنا.
2: فاتتنا.
0: فهذه الأشياء أكيد أنها يعني دائما الأشياء لما فيك تكون حفلات وفي تغطيات وكذا، هذه الأشياء تتداول بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا. الحين صرنا في زمن السوشيال ميديا، مستحيل يتخبى شيء أبدا، ولذلك إحنا دائما الأشياء هذه الملفتة والجميلة دائما احنا حريصين ان نتابعها.
2: متذوق للفن، انتبهتي ام سعيد؟
1: أه؟
2: متذوق للفن طلع عمدة.
0: لا والله خالد ما، بس انا احب الاشياء اللي تلفتني يعني ان اتابع، يعني سواء انا او لا ام سعيد ولا حتى انت خالد، يعني في الاخير لان الاشياء اللي تظهر اكيد انها تشد، فحتى نحب يعني بعض الاحيان نكون يعني اذا حصلنا فرصه نروح. ولكن احنا لا، انا لي جدول مختلف عن كل شيء.
1: تروح ولا ما تروح كونك شخصيه معروفه تتجنب الازدحام وكذا؟
0: لا والله بالنسبة لي عادي أروح عادي، لكن أروح إذا كنت أنا فاضي، يعني ما عندي التزامات ولا عندي أي شيء أروح. بعض الأحيان لا، مثلا مزاجي يقول لك اليوم أنا ما أقدر أروح هذا الشيء ما أروح، على حسب يعني المزاج، وتكون أنه يكون فاضية.
1: حلو.
0: لكن في الأخير إحنا نتابع كل شيء يصير هنا في خريف صلالة، إحنا متابعين، ما في شيء يتخبى أبدا يعني. بالعكس هذا الشيء ينقل صورة كبيرة يعني للبلد.
1: بنشغل البطاقات الحين الحمراء، تعطيها لمن؟ شيء شفته هنا في ظفار، مشهد أزعجك، ممارسة ما حبيتها
0: حاليا في الوقت الحالي؟ والله ما شفت شيء أمانة.
1: ما شفت شيء
0: مسعد مرة. ما
1: أصفر
0: أصفر،
2: أعتقد الناس اللي يعني يرمون المخلفة.
0: ما شفت لان انا تعرف، لان الاماكن اللي اروح لها انا بعيد عن، ما التفت لهذه الامور، يمكن في غير يشوف بس انا ما اشوف يعني.
2: زين فار
1: الفار
0: الفار الخوف من الاطفال لما يطلعوا برا على برا السياره ومن الجامات وكذا وفوق، فالخوف كل الخوف عليهم بامانه عن احد يطيح او شيء من هذا القبيل يعني، فلازم يكونوا حريصين بشكل كبير. هذا اتمنى انهم ينتبهوا على نفسهم يعني.
2: عماد انا اريد اسال عن يعني، معليش ام سعيد،
1: بترجعنا للرياضه؟
0: عادي رياضه
2: وخريف مع بعض.
0: خلي
2: نسوي مسار. ليش ما يعني هذا، يمكن هذا الحديث كان فيه يعني وايد تداول حوله، ليش ما نشوف فيه بطوله في الخريف، استضافه سلطنه عمان لبطوله، منها تصير معنا بطوله على مستوى مثلا الخليج، على مستوى اسيا، وفي نفس الوقت الروج للخريف.
1: أظن كان في فترة من
0: يعني
1: الفترات
0: يعني شوف، في وقت الصيف تعرف الناس خاصة يعني تعرف قبل بدء الدوريات تستهدف دول معينة أنها تعسكر خارجيا
2: أو
0: يعني
2: معسكرات. أحسنت.
0: أيوة معسكرات. لكن نحن كبلد يعني هذه يعتمد يعني، أنت اليوم أنت كمنتخب أو كنادي أنت بتعسكر اليوم أنت في صلالة، لكن أنت راح تلعب مع من؟ انت راح تلعب مع من في صلالة؟
2: محتاج حدا يعسكر
0: فريق، محتاج يعني محتاج مثلا ان منتخبات مثلا أربعة هي منها ونفسها مثلا تعسكر معنا في صلالة، هنا راح تلعب انت مباراة ودية او بطولة ودية
2: او اندية
0: مع هذه المنتخبات او مع هذه الاندية، عفوا الاندية. ففي بعض الاحيان يمكن الاشياء ما تساعد ان مثلا الاندية هنا تكون موجودة في صلالة، لكن نشوف كاجواء هي مساعدة. لكن انت نفس الشيء كاندية تحتاج تلعب مع اندية عشان انت تطور من مستواك وتوقف على مستوى لاعبيك انت كنادي يعني. صحيح. فهم يستهدفوا الدول اللي دائما ما تعسكر فيها الأندية

0: قبل بدء البطولات
1: الموسم
0: الموسمية.
2: عشان تقام بينهم
1: إن شاء الله في
2: مباريات
1: المستقبل
0: لازم
2: ودية.
0: مباريات ودية
2: صحيح
0: تكون موجودة،
2: صحيح.
0: تهيأ لهم أمور كثيرة. تتعرف النادي اليوم يوم يعسكر يحتاج أول شيء فندق، غير الفندق يحتاج يلعب مع أندية، يحتاج يعني
1: بنية
0: ظروف
1: تحتية.
0: تتهيأ بالنسبة له هو كنادي. فمن الصعب انك انت اليوم، اكيد احنا نتمنى هذا الشيء.
2: بس عماد ما شاء الله عليك انك انت تركت كرة القدم اللعب، لكن ما زلت محافظ على لياقتك البدنية، يعني صح، ما يعني بخلينا نقولها بالعامية، ما زاد وزنك، يعني الرياضة انا اتصور في دمك على طول تمارس الرياضة.
0: لا والله شوفي انا يعني،
2: ولا ما تاكل كثير؟
0: لا والله اكل بالعكس ام سعيد، لكن انا تراني اتمرن، يعني اتمرن على في الخابوره على البحر، ونفس الشيء في الويكند العب معشب مع الشباب هناك عندي في الولايه يعني.
2: حلو.
0: هي وما اتوقف يعني، لكن الحين صرت قليل جدا يعني، قليل لان بسبب ارتباطاتي مثلا، اذا كنا مرتبطين يعني في قطر باستديوهات، فما اتمرن بشكل يومي يعني، لكن لما اكون في عمان وفي البلد اتمرن عادي. تمرين اكيد مثل ما قلت انت ما يوقف معنا، احنا خلاص تعودنا، الرياضة في دمنا احنا.
1: حللت كأس العالم كابتن عماد، كيف شفت كأس العالم بشكل عام والقوانين الجديدة اللي صارت فيه؟
0: والله بالعكس انا اشوف بالنسبة لي يعني
1: كمستوى فني، خلينا ندخل مع المستوى الفني بالنسبة للمنتخبات في كأس العالم.
0: شوف جيد، بالعكس المستوى الفني كان جيد.
2: اي منتخب كنت تشجع؟
1: أرجنتين.
0: انا والله انا صراحة كنت، انا طبعا من انا مشجع منتخب البرازيل، احب البرازيل، لكن الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة البرازيل راجع مستوى بشكل كبير يعني، ولكن فرحت كثير لما فازت اسبانيا على الارجنتين. رغم اني انا مثلا احب ميسي لان برشلوني وانا مشجع برشلوني.
1: بالمناسبه في خبر حصري واحنا في الحلقه معك
0: إن
1: في اللقاء، ان وفاه والد ميسي خورخي ميسي الحين قبل شوي.
0: الحين هذا خبر بعد من الاخبار، لكن بالمجمل العام
2: نروح نعزيه يعني.
0: لكن بالمجمل العام البطوله كانت ناجحه، ملعب على مستوى، تغطيه اعلاميه بي ان على مستوى عالي.
2: صحيح.
0: صراحه وكنا نغطي مباريات الفجر من الساعه 1:30 الى الساعه 7، بعض الاحيان من الساعه 3:30 الفجر الى الساعه 8 او 7 صباح. فالتغطيه فكان العمل كان متعب، ولكن التغطيه كانت محترفه بشكل كبير، احترافيه يعني. ف بالمجمل العام انا شفت ان البطوله جيده، والاجمل ان اسبانيا فازت على الارجنتين يعني، اللي تابع المباراه.
1: ليش يعني مرتين؟ انا اشجع الارجنتين، ليش مرتين يعني؟ وقلتها بحماس،
0: ليش
1: اجمل ان فازت اسبانيا على الارجنتين؟
0: ليش خالد؟ بقول لك
2: ليش السبب.
0: اول شيء
1: لاني اشجع البرازيل.
0: انا لا، ما لان اشجع البرازيل، ما انا اشجع
2: ميسي، برشلونه ميسي،
0: انا ما انا اشجع البرازيل، لكن فنيا منتخب الارجنتين ما كان يستحق انه يوصل للنهائي.
1: صحيح.
0: اثنين اللي شايل،
1: ما كان يستحق انه ياخذ البطوله،
0: ما كان يستحق. اثنين اللي شايل الارجنتين لاعب واحد
1: طبعا،
0: ثلاثة منتخب اسبانيا هو الاحق في الثبات كمستوى في البطولة.
1: صحيح.
0: الى المباراة، وصول المباراة النهائية، وشفنا كيف الاحداث من قبل لاعبين الارجنتين، كيف النرفزة من قبل لعيبة الارجنتين على اللعيبة الاسبان.
2: صح.
0: الاسبان كان افضل، الاسبان
2: صح.
0: كانوا يستحقوا، وكانوا اهدى، وكانوا لعبوا صراحة يعني مباريات جميلة، مستوى ونتيجة.
1: كان
0: فريق ما فريق
1: يعني
0: ما دخل عليه ولا هدف إلا هدف واحد.
1: المنتخب الأجدر هو اللي حصل على البطولة
0: 100%.
2: وتشوف متعة كروية بأمانة لما تشوف منتخب إسبانيا من غير شك.
0: ليش؟
2: كان
0: لأن
2: جميل.
0: لأن الأسبان دائما أسلوب لعبهم دائما الاستحواذ يعني، تعبوا المنافس بشكل كبير، هو السيطرة والاستحواذ هم اللي يتحكموا برتم المباراة. فأنا أشوف الأسبان يعني في المباريات اللي خاضوها في بطولة كأس العالم يعني كان في مستوى ثابت.
2: يعني ما تأثرت بدموع ميسي ودموع كريستيانو؟
0: لا والله فرحت. لا كريستيانو حالة استثنائية إذا تكلمنا عليه يعني مع المنتخب البرتغالي.
2: أكو عرس خلاص استقر أخيرا.
0: خلي
2: عرس.
0: يستاهل بعض الضغوطات مسكين اللي صارت له مع المنتخب البرتغالي، يستاهل صراحة.
1: كنت أسأل عن القوانين عماد، القوانين الجديدة في البطولة.
0: القوانين انا اشوفها ايجابيه باستثناء تعرف التدخلات اللي صارت على المستوى السياسي، خاصه يعني
1: الغاء الكرت الاحمر،
0: الغاء الكرت الاحمر مال المنتخب، مهاجم المنتخب الامريكي. ما كنا نتمنى صراحه أن نشوف تدخلات على المستوى السياسي في مجال كره القدم، لان هذا تضيع بشكل كبير.
1: صحيح فعلا.
0: وتكون المنافسه ما تكون منافسه شريفه ابدا يعني، ولكن الاجمل هو خساره امريكا ديك المباراه. هذا هو الصح.
2: أيه والله
0: رغم
2: صح.
0: مشاركه
2: صحيح.
0: المهاجم الامريكي الا انه قدر اعتقد بلجيكا اذا ما خاب
1: بلجيكا منتخب بلجيكا
0: قدر بلجيكا انه
1: 4-1
0: ايوه قدر.
2: انت مع الغاء التسلل إشارة التسلل في المباريات؟
0: لا هي ما في الغاء تسلل.
2: انا اسالك يعني اذا بنغير احنا حاجه ممكن نلغي التسلل؟
0: لا صعب تلغي.
2: ليش تلغي ما نلغي التسلل كابتن عماد؟ لان الحين ايش فكره انه اللاعب يروح ويسجل هدف، انه يبذل مجهود عشان يخترق الصفوف ويسجل هدف؟
0: واذا كان لاعب في تسلل؟
2: لا ما في شيء اسمه تسلل.
0: يعني انت تحب أم سعيد انت تبي تلغي موضوع التسلل؟
2: موضوع التسلل
0: انت تبي تلغي موضوع التسلل؟
2: ألغي
0: بنشوف اهداف كثيره بعدين أم سعيد.
1: عماد اخر سؤال معي، يعني انت الكابتن عماد الحوسني، المعلق الكبير خليل البلوشي، عامر الخوذيري، احمد البلوشي، وفي بعد احمد مبارك، في لاعبين يعني دخلوا كابتن علي الحبسي في القنوات ابو ظبي، يعني تألقكم، وخلنا نحصر الموضوع على يعني انت وزملائك ايضا المعلقين في بي ان سبورت في فتره كاس العالم، التألق بالنسبه للرياضي العماني في كاس العالم ايش يعني لك؟
0: اول شيء لازم تعرف خالد، يعني اليوم وجودنا احنا خارج عمان ونمثل دولتنا احنا عمان، اكيد ان هذا احنا يعطينا مسؤوليه كبيره. ثانيا لو لاحظت ان وركزت على الاسماء اللي ذكرتها، خليل واحمد البروش وعامل خودري مثلا، احمد كانو بعضهم يكون موجود، ما بنسى اسم ابدا، يعني وجودهم خارجيا يعني اعطى طابع ايجابي كبير لان العماني مميز،
2: حضور في النهايه، حضور
0: العماني
2: قوي.
0: مميز يعني وين ما حطيت العماني في اي مكان راح يتميز،
1: صحيح،
0: كوادر مميزة. فلذلك أكيد أن اليوم وجودنا إحنا خارج عمان أكيد أن إحنا نمثل بلدنا يعني في الأخير يعني. فالحمد لله يعني ماشيين بثبات، ماشيين الحمد لله، الكل الحمد لله يشيد فيهم بعطاءاتهم بتعليقهم وبحضورهم الخارجي يعني، فهذا الشيء واجب بالنسبة لنا إحنا كعمانيين يعني.
2: وين زيارتك الجاية؟ جدولك الجاي في الخريف وين بتمشوا؟
0: الحين والله بعد ما في الحين بس أطلع من عندكم
2: يعني، أنا تسمح لي يوم لعيالي إذا موجودة وياك أن سرقناك شوية كم من ساعة؟
0: لا لا لا لا لا لا لا إحنا بس أطلع من عندكم هني على الحين راح نشوف إن الجدول على طول.
2: خلاص
0: بس راح نستهدف الأماكن اللي فوق
2: القريبة يعني اللي من هنا
0: فوق مصيبة نشوف إن وين من الأماكن نروح بعد ما حددنا.
2: كابتن عماد إحنا جدا سعيدين بوجودك وشكرا على الحضور. واسمح لي إذا لحيت إنك أنت لازم تكون موجود لأنه بالفعل الجمهور يحبك ومتابعين إذا الشباب دائما يعني من التوب 10 بالنسبة لهم العمدة. فشكرا على حضورك مرة أخرى، نورتنا، وإحنا نتمنى لك إن شاء الله كل خطاك تتحقق ومساعيك بالنجاح بإذن الله تعالى، وما تبتعد كثير عن كرة القدم. يا محلل يا مدرب يا أكاديمية يا أيا كان، حضورك بالفعل مهم.
0: والله يا مسعيد أول شيء أنا أتشرف أن أكون معاكم اليوم، ثاني شيء بالعكس يعني انتم في المجال الاعلامي اكيدكم سابقين عنا احنا بشكل كبير واكثر خبره، ونتمنى ان يعني بالعكس كل ما حصلنا فرصه او لحظه ان نكون موجودين انتم كاذاعه كمذيعين كاعلاميين، بالعكس احنا كنا مكملين بعض، وعسى الله يوفقكم ويوفق الجميع ان شاء الله.
2: الله يسلمك، شكرا جزيلا على
0: الحضور.
1: شكرا لك عمده، ما قصرت على حضورك معنا، واحنا مكملين حلقتنا معكم مستمعين الكرام في برنامج الشباب والخريف بعد هذا الفاصل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: كيا، movement that inspires.
3: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
5: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشين، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
6: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: الوقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
9: برنامج الشباب والخريف.
10: لحين جاب ظفار عالي،
11: خريف ظفار شاي ثاني.
9: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
11: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار، ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
9: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: الله الله الله الله الله بالصوت الفخم، الصوت الجميل، الصوت اللي ياخذ العقل بالفعل.
1: الله يسلمك.
0: حسينا كذا احنا في جو حضرمي، ناقصنا بس محمد الكحوم يقود
1: اي والله
0: الفرقة.
1: يا ريت كان متواجد معنا.
0: الله يسلمك، اهلا وسهلا فيك الفنان الجميل الاستاذ عمر الهادي، اهلا وسهلا فيك
1: الله
0: ويانا
1: يسعدك
0: بالشباب
1: يا رب
0: الغريب.
1: يحفظكم. تشرف والله تواجدي معاكم في هذا المكان الجميل وهذا البرنامج المحبوب صراحة.
0: الله يسلمك،
1: ففرصة سعيدة ان احنا نكون متواجدين معاكم، ويا رب نلامس أذواقكم وأذواق المستمعين
0: والمشاهدين.
1: شو
0: هالصوت الفخم اللي عندك؟ يعني أنا من كنت أتكلم معاه نسولف قبل ننزل على الهواء، قاعد أقول له صوت أبو أصيل ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: تبارك الله.
1: سبحان الله. ما أعرف، هي موهبة من الله كذا يعني، الحمد لله. يمكن لأنه المكان واحد واللكنة واحدة والتربة واحدة على قولهم.
0: ما شاء الله. أهلا وسهلا فيك يا مرحبا، نورتنا.
1: والله يحفظكم ويوفقكم. نعم.
2: آمين يا رب. رحب أيضا بالأخوان لطفي محيور عازف الناي، وكذلك أيضا هيثم الحضرمي عازف العود، اللي أطربونا وراح يطربونا إن شاء الله في الوقت القادم.
0: وبعد كانوا صاحبين محمد لقحوم في الحفلة، وكان عندهم حضور جدا جميل، خاصة الناي والعود لما يكونون موجودين في أي مسرح يأكلوا الجو، وخاصة لما نتكلم عن أوركسترا أيضا. فأنتوا ما شاء الله عليكم مؤهلين حتى تعزفوا في أي مكان، في أي ظرف، في أي زمان، في أي مكان. شكرا على تواجدكم، شكرا على حضوركم من جديد، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيكم معنا في البرنامج. نبدأ معك أستاذ عمر حول أجواء الخريف بشكل عام، كيف تشوفها؟
1: والله الأجواء يعني يحتاج لها تألف فيها كتاب كامل يعني، وما بتخلص. أجواء جدا جميلة، مناظر خلابة، تأثر الناظر يعني، تعيشك في مكان، في عالم ثاني، بالإضافة إلى محبة الناس، بساطتهم، شيء كرمهم، كل شيء يعني، ما تعرف والله توصف إيش أو تتكلم عن إيش.
2: يا سلام.
1: فالحمد لله.
2: بالنسبة لك كفنان، إيش يضيف لك مثل هذا يعني هذه المشاهد اللي تشوفها؟ تريد يعني خلاص أن يعني إذا صح التعبير تهلوس مع المكان بفنك.
1: نعم والله.
2: تريد يعني عود وناي بس هذا.
1: هذا الشيء يعني اللي ما تستغني عنه. فعلا الفنان يعيش اللحظة اللي هو يكون متواجد فيها، أو المواقف اللي يكون متواجد فيها. فلما تكون في أجواء زي هذه، تشوف الأشجان ومشاعرك الفياضة، تحب تغني، تحب تعيش الهدوء، تعيش في هالعالم صراحة يعني.
2: نعم.
0: إلى أي مدى شفت يعني في تقاطع فيما يتعلق بذائقة الفن في محافظة ظفار نتيجة قربهم أيضا باليمن؟ نحس في تقارب يعني، اللي يسمع للهجة، للحن، حتى فيما يتعلق بالفن، الربوبة، البرعة، نحس أنه متواجد جزء منه بشكل أو بآخر في الفن اليمني أيضا. أستاذ عمر.
1: نعم، بشكل كبير في تقارب في الموروث، برضو في نوعية الأغاني ونوعية الموسيقات، الإيقاعات، جدا في ترابط بين هنا، بين ظفار، بين حضرموت، للقرب. فحتى في اللهجات، كان في الأوركسترا شارك نحن الأستاذ الفنان الجميل اللي أمسيه بالخير، الأستاذ عمر جبران. فمن الأغاني اللي غناها كان الإيقاعات حضرمية.
2: فعلا.
1: فكان شيء جميل وأعطى طابع. حتى المايسترو ما شاء الله عليه يعني، دمج بين الآلات. كنت برضو أخبر الشباب، أقول كيف سوى، انه دمج بين البوق والمزمار القربة هذه مع الآلات الأوكسترالية والآلات الشرقية،
0: وخلاها سلسة كأنها من ضمن الثيم.
1: كأنهم عايشين من زمان مع بعض. يعني
0: أستاذ عمر الهادي، يا ريت تخبرنا عن نشأتك، وين نشأت؟ إيش البيئة اللي كانت محاطة فيك؟
1: أنا نشأت في بيئتين. نشأت أولا طفولتي من مواليد مدينة تريم الغنة، اللي هي أرض المرحوم أبو بكر سالم عليه رحمة الله. بعدها انتقلت إلى ساحل حضرموت، بالتحديد مدينة الشحر، أرض الشاعر الكبير حسين المحضار
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله اكتسبت يعني من هنا وهنا يعني على قولتهم. فالأسرة وحولي في منهم لهم في الفن، يعني في أسرتنا مغنين الدان، مشهور عندنا فن الدان الحضرمي. في كثيرين من الأسرة من القبيلة عندنا يغنون الدان. نشأت في الجوانب الإنشادية، أغلب الفنانين حضرموت أو حتى على مستوى يعني تلاقيهم أول يتدرجون عبر
0: المساجد
1: والإنشاد. فسبحان الله تبدأ تتمكن تتفتح مداركك وكذا. فالحمد لله توصل كل مرة تتعلم شيء.
0: يعني كل اليمنيين كذا صوتهم جميل، ما شفت يمني صوتهم حلو.
1: هذا من ذوقكم الجميل.
0: طلبت من هيثم أو من لطفي يغنوا بعد بيبهرونا بأصواتهم.
1: الله
0: يسلمك ويعافيك.
1: هذول أساتذتنا فعلا.
0: طبعا طبعا غنيين عن التعريف.
1: الأستاذ لطفي كان رافقنا حتى في فترة في نهاية الإنشاد.
0: الحين قصدي يبغى يكبرك ترى، انه يبين لك انه هو
1: لا هو
2: تفاعل الجمهور بينكم كفنانين وجمهور الخريف اظفار 2026 بالتحديد في هذه السنه، كيف وجدتوا هذا التفاعل مع يعني الامسيات الفنيه اللي تصير في المحافظه؟
1: والله شيء جميل، يعني نحن ما توقعنا انه التفاعل يكون بهالشكل، بل انه تقريبا حفله اصداءها وصلت الى فين يعني. ما شاء الله تبارك الله. لانه الناس اهل ذوق هنا صراحه، ذوق وفن
0: سميعه
1: أي. عشان كذا كان المايستر مركز على التفاصيل انه يقدم افضل شيء.
0: ايش اكثر شيء؟ اذان بعد شويه يعني نكمل ولا نطلع اذان؟ زين المخرج ترى ايش لنا
2: تكمل اجابتك. نعم.
0: ايش اكثر شيء تفاعل مع الجمهور؟ ايش من الاغاني؟
1: والله كل اغنيه نشوف تفاعل الجمهور.
0: حافظين
2: انا احييكم على لفته دخول عمر جبران في
1: نعم. ده شيء جميل صراحه،
2: يعني هذه لفته جميله جدا في الامسيه بشكل عام.
1: نعم والله، انا حتى كنت اقول له استاذ عمر، قلت له انت نجم الحفله، استاذنا فنان كبير، سعدنا صراحه بمعرفتك وتواجدك، مع ان احنا كنا نسمع له يعني عن نفسي يسمع له كذا.
0: احنا بنرجع لكم وبنسمع لكثير منكم ان شاء الله بعد ما نرفع اذان العصر ان شاء الله.
3: حان الان موعد اذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظه مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: فيكم من جديد مستمعين ومتابعين الكرام، تقبل الله طاعتكم. بعد رفع أذان العصر نكمل مشوارنا ولقاءنا أيضا مع الأستاذ عمر هادي، وكذلك أيضا العازف الناي لطفي محيور، والأستاذ هيثم الحضرمي عازف العود. أنا خاطري أسمع كل واحد على جنب علشان أكيف.
1: أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد. دايما الفن الأصيل يظل عالق هكذا في الذاكرة. إيش الأغنية اللي أعلنت انتشار عمر الهادي والناس تطلبها منك بين فترة وأخرى؟
2: كنت عملت أغنية هنا غنيتها في زواج الفنان مؤيد حبراس أخوي معته الصحة والعافية، هذه انتشرت وكانوا ناس يطلبونها إلى حد جلسة أمس كانوا طلبوها. أغنية اللي سلب عقلي بخف دمه وأخلاق،
1: خلنا نسمع.
2: آه من نار حب دوبت قلب.
1: عارفينها ولا؟ آه ما شاء الله جاهزين تبارك الله، تفضلوا.

0: دوابات قلبه مشتاق.
1: الله الله، هذه أغنية عرس، هاي أغنية شجن أحس. أنا توقعت بيزيد الإيقاع حاجة.
2: هذا أول شيء، بعدين يدخل الفن.
0: يغنونهم في بداية
2: كل أغنية.
1: هذه المطلع يعني.
0: يسمونه الدان الحضرمي. طبعا هي كلام غزل فيها جميل، في كلام.
1: لأن الدان أنا اللي عارفة مليانة سين الحبايب. هاي إيقاعها سريع، بدايتها دان.
0: لكن اللحن هم سرعوا الإيقاع، لكن أساس اللحن على كلمات قال ابن الأشراف عشق الغيد يتعب جم، يا عاشق صبر على قل معاجم، وبنت ولا بهن بالشان بايسلم، فتنة خالقهن علينا الواحد القيوم. أبو أصيل الله يرحمه.
2: هذا أبو أصيل الله يرحمه. هذا أبو أصيل ثاني.
0: سواهي لما تغنيها نفسها يا ناسين الحبايب، بسرعه ليه بالقسوة يا ناس ما تذكرون
1: ليلتنا الحلوة. أنا مصرة أسمع صوت لطفي. بس حفلات
2: ما يحفظ.
1: والله
2: ما يحفظ.
1: آخر كلام. نسمع منكم شيء لأبو بكر.
0: طبعا اللي غنيناه بعد لأبو بكر.
2: أي اللي قبل شوي.
1: يلا زارعين العنب.
0: هذه من الأغنية محبوبة بشكل
2: جدا.
0: كل أغاني أبو أصيل على رحمة
1: طبعا
0: الله
1: ما شاء الله.
0: لكن هذه تلاقيها في مناسبات كثيرة.
1: بكل عرس.

ما زلت في وصلهم طامع وعاد النفس محنونة يا زارعين العنب ما فات بعون قولوا

0: الله
1: سلام.
0: الله والله احنا ما فاتتنا ترى حفله لحوم محمد خالد ما فاتتنا الحفله
1: لا هذه حفله خاصه فينا يعني
0: جزاء من الحفله بالفعل ما شاء الله عليكم ونس النجوم ايضا كانوا متواجدين بالاضافه الى نجوم كثر وشكر موصول لبلديه الظفار على اتاحتها هذه الفرصه للجمهور انهم يستمتعوا بهذا الفن الحضرمي فن اليمن الشقيق والجار ايضا بكل هذه الابداعات وكل هذا التمكن في فن اوركسترالي واول مره لقحوم يعمل حفل في مسرح مفتوح وعادة في أوبرا أو في قاعة فكان في مسرح مفتوح ففي تمكن أيضا فيما يتعلق بالهندسة الصوتية توزيع الصوت كان واضح بالنسبة للجمهور وكانوا جدا مستمتعين
2: نعم فعلا
0: تفضل
2: كل شيء كان ما شاء الله جميل جدا يعني المسرح المفتوح الإضاءات الصوتيات الحضور اللي هو كان طغى على كل شيء ما شاء الله
0: والحلو في أيضا الحفل أنه خلى الجمهور هو اللي يغني
2: نعم.
0: أنتوا تعزفوا الجمهور هو اللي يغني فكان في تجاوب جدا جميل ورائع
2: نعم كان في تناغم جميل صراحة
1: الأظفار لها أيضا يعني نصيب من أغانيك أنت شخصيا عمر يعني أغنية أعتقد مطر مطر واحدة من الأغاني الجميلة
2: هذه للفنان الكبير الأسطورة أيوب طارش
1: لا بس سمعناها بصوتك أقصد
2: بصوتي حاضر
1: سمعناها بصوتك وأريد نسمعها الحين
2: حاضرين
1: هي اللي للفنان الكبير أيوب طارش نعم. فعلا

0: الله الله الله على الصوت الجميل والفخم. ورانا أظن في نشرة أخبار، لو عندنا النسخة اللي هناك تقرأ النشرة. صوت إخباري بالدرجة
1: الله
0: الأولى.
1: يسعدك،
0: ما
1: انت
0: شاء
1: اللي
0: الله
1: تقول
0: عليك
1: لك.
0: أستاذ عمر. ما كنت حاب تدخل مجال الإعلام على هذا الصوت ولا؟
1: لا والله، هو طلع الصوت مصادفة، فكان الكثيرين يقولوا لي صوتك مفروض صوت إذاعي.
0: أي صح.
1: ما أعرف، أنتوا اللي تفهموا في هالأمور يعني.
0: الله يسلمك، نورتونا وشكرا لحضوركم الجميل. ولو كان في ساعة قادمة من وقت البرنامج لو قضيناها وياكم مع هذا الفن الجميل والراقي،
2: ما بنترككم بعد الحلقة، بنجلس
0: فن
2: جلسة خاصة.
0: فن بالفعل حضرمي متأصل ومش غريب على أهل اليمن. هذا الجمال اللي صدروه للعالم هي تغذية روحية نفسية حسية، الواحد يلاقي السكينة والجمال والهدوء في هذه الأصوات الرائعة، سواء كان من الناي أو من العود أو من صوتك أيضا الجميل أخوي عمر. شكرا جزيلا لكم، شكرا لحضوركم، وإحنا جدا استمتعنا بتواجدكم ويانا، وختامها مسك بالفعل بالحلقة اليوم.
1: الله يسعدكم، وشرف لنا والله تواجدنا معاكم هالجلسة الطيبة الجميلة، وأحب أشكركم كل الشكر.
2: شكرا لك عمر، يعطيكم العافية، ما قصرتوا. شكرا أيضا للزملاء هيثم الحضرمي عازف العود على وجودك معنا. شكرا هيثم، شكرا أيضا للأستاذ لطفي محيور عازف الناي، يعني شفنا ما شاء الله العدة الكبيرة اللي موجودة مع الملتقى. بحول الله تعالى يتجدد معاكم مستمعين الكرام في حلقة الغد، تقبلوا التحية من فريق العمل. شكرا أيضا لفهد على الشوكولاتة الجميلة اللي استمتعنا فيها وضيفنا فيها ضيوفنا لهذا اليوم.
0: نسمع منكم شيء ختامي إذا حابين. الختام بصوتك، اختم البرنامج بصوتك وسمعنا أغنية عشان يعني إنه عندي مذيع. شكل الأغنية ما بتطلع، اختم البرنامج خلاص، اختم بصوتك البرنامج،
2: نختم الختام بصوتك، ختام الحلقة اليوم.
0: إيش تقول للمستمعين؟
2: إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة.
0: والسمعين إذن يجدد اللقاء بكرة وياكم بنفس التوقيت من الساعة 2 لين الساعة 4. نتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع، وفي أمان الله. هذه تحيات فريق العمل وتحيات خالد البداعي، ندى البلوشي، والمخرج عبد الرحمن الجابري، وفي أمان الله.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

هل عندك شك؟

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامة مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. خلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاب عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحرم طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

ما وحشتك يا حبيبي، وحشتك يا حبيبي بعد هالغيبة الطويلة يا كويت، هالغيبة الطويلة ولا شاء

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: قل ما هم من إحساسه ولا إحساسه ولا ناسه. قال يولي ولي الله اسمع شو سوي. أنا بغير أسلوبي، بغير في الهوى ثوبي، وقبل لحد يعاتبني تعالوا عدوا عيوبة. تفضل تفضل حسوني.

حتى الأموي ترى الغلط. الله عليك محسوبة. أنا اللي تلوموني ترى الغلطات. قول قول أحبابي وما بنبه

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالح.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان اعمل الخير وارميه في البحر. هذا المثل يوضح بأن إكرام الأصحاب سرا ومن غير ما حد يشوف ولا حد يعرف ومن غير أي دعاية أو شوشرة هو أمر جميل وأمر محمود، مثل إعطاء شخص ما هدية أو عطية من غير ما نسأله عن اسمه أو عنوانه، أو إنقاذ صديق من محنة كبيرة وعدم إخباره إنك أنت من أنقذه. تيسير وتسهيل أمر القريب المهموم وإنساب الفضل لفاعل خير مجهول، كل هذه الأفعال الخيرة اللي تقدم في الخفاء بيد من الوفاء وبعيد عن عيون الرياء يبقى أثرها في النفس عميق وجميل، فهي تنجي وتحمي من المصائب والشدائد.
1: دائما عملت لنا مشاكل وعلى كل شيء تحاكم وتعصب، ما كان نقيرة.
2: لا لا لا، خلي بالك منها، اللي مر ويمر عليها ما هو شوية، فقدت زوجها وبتربي أيتام، فعشان كده هي عصبية.
1: نحن الأمهات بغينا نساعدها ونوقف معها، بس هي ما عطتنا فرصة ولا عصرنا نهتم فيها.
2: لا لا لا لا لا لا لا، مش كده حق الجار ولا حق اليتيم، نحن نوقف معهم ونساندهم لوجه الله، وهي المسكينة ما تتغير إذا حست بأن الجميع معاها وحاسبها.
1: والله جزاك الله خير على هذه النصيحة وكلامك عين العقل، ما نكون نحن والزمن عليها، بنروح اليوم ونبارك لها بنجح ولدها.
2: ما شاء الله عليك وجزاك الله خير، ساون الخير والمعروف، ما يضيع لا عند الله ولا عند خلقه، والمثل الشعبي يقول.
1: إيش يقول؟
0: اعمل الخير وارميه في البحر. ما كان في قديم الزمان في قرية على ساحل البحر يعيش الصياد الفقير اللي ما يملك من الدنيا إلا قاربه الصغير المتحالك وشبكته القديمة المثقوبة من كل مكان. والرجال هذا معروف بين الناس بأخلاقه الحسنة وبطيبة قلبه. في يوم من الأيام خرج هذا الصياد إلى البحر مثل عادته، لكن البحر كان هائج وأمواجه عالية. قال ما بخاطر بنفسي والبحر على هذا الحالة. لفت انتباهه شيء بين الأمواج، شيء بيتحرك. دقق النظر فشاف رجال غريب بتتقذفه الأمواج قدوبة يغرق. الصياد ما تردد ولا لحظة، نزل البحر وسبح له، وكانت الشبكة في يده رماها حال الرجال. هذاك الرجال تمسك بها وخرجه إلى الشاطئ. الرجال كان بخير وعافية، أعطاه الصياد كسرة خبز وشوية ماء. الصياد كان بغى يعزمه إلى بيته، لكن الرجال اعتذر له وقال له جزاك الله خير، أنا ذا الحين بخير وبدبر نفسي وقدو بيفتح الكمار. المحزن ماله كان فيه بعض المال بغى يعطي الصياد، لكن الصياد حلف بيمين ودين إنه ما ياخذ ولا بيسه على فعل الخير. عدت الأيام ودار الوقت، مرت عاصفة قوية على القرية، لا كان قبلها ولا بعدها، حطمت قارب الصياد وطيرت بشبكته وهو مسكين لا حول له ولا قوة، غير جالس على الشاطئ مكمهارة حزين مكتئب بيتحالي في قاربه المكسور اللي فقد بسببه عمله ورزقه. إلا وشوية رست سفينة، سفينة جميلة فخمة، ونزل منها رجال أنيق لابس الملابس الغالية وتفوح منه روائح العطر الزينة. اقترب الرجال من الصياد وسلم عليه. الصياد رد السلام لكن بقلب مشغول وعيون بتغرغر بالدموع. قال له هذاك الرجال أكيد أنت ما عرفتني. رد عليه الصياد سامحني ما عرفتك، بالي مشغول. قال له الرجال أنا هذاك الرجال الغريب اللي أنت أنقذته من الموت. تذكر الصياد وقال استغفر الله، أنا ما عملت إلا الواجب. قال له الرجال أنا أبدا ما نسيتك ولا نسيت يدك اللي انشلتني من الغرق. أنا يا أخي تاجر لولو، واللي أنت عملته معي شي غالي وثمين، مالي كله ما يوافق حقك. اليوم جيت بس علشان أرد لك جزء من جميلك ومعروفك. الصياد يردد بأنه ما قام به هو عمل إنساني ممكن يقوم به أي شخص. أهداه الرجال قارب جديد وشبكة صيد أفضل وأمتن من الأولى والكثير من المال، وسلم عليه وغادر في سفينة الفخمة على وعد أنه بيشوفه مرة ثانية. الصياد بيلوح له بيده بيودعه وهو يقول في نفسه صنائع المعروف ما تضيع، حتى وإن ارتمت في البحر تعود على شكل أمواج من الخير والبركة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
4: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟ أسمعكم أسمعكم، يعني مين يا شباب؟ وينكم؟ سوا سوا.

ودك يصنع الفرق فيني.

فاصبر علي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المطلوب

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

يسافر في كل الدنيا قدمت امرأتي ولدي يهواها القلب.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

بلدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحار

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأةً

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الشهود والشهداء. أعزائنا، اللغة العربية لغة دقيقة جدا، ولكن الذين جهلوا دقتها فهموا معاني العديد من ألفاظها على غير الوجه الصحيح الدقيق، فافتقدت كتاباتهم تلك الدقة، ثم بنوا على ذلك الفهم تقريرات خاطئة، حتى حملوا الآيات القرآنية ما لا تتحمل، ومنها الآيات التي تتحدث عن الشهود والشهداء في بعض القضايا التي تمر بالناس كالإرث أو الدين أو العلاقات الجسدية خارج إطار الزواج وما إلى ذلك، حيث خلطوا بين معنى الشاهد ومعنى الشهود ومعنى الشهيد ومعنى الشهداء، مما سبب أذن في بعض الحالات. فتعالوا معا نجول في هذا الجذر وبعض مشتقاته. شهد قريب من معنى العلم والحضور والبيان، كما في إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لاحظ المقابلة بين نشهد ويعلم ويشهد. نشهد الأولى بمعنى هم متيقنون أنه رسول الله، ولكنهم لا يريدون الإقرار له بالنبوة، تماما كما في الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم استعملوا كلمة نشهد بمعنى التيقن لا بمعنى المبايعة والإقرار، وبقية الآية تأكيد لهذا المعنى. وأما فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمعناه الحضور حين بدء شهر الصيام، ولا يعني مشاهدتك أنت للهلال. الشاهد اسم فاعل من شهد، وأغلب ما يستعمل لبيان الشهادة كما في المحاكم وغيرها، فهو قد شاهد أي رأى وعلم أمرا فيدلي به أمام القضاء أو الآخرين، وقد لا يكون دقيقا فيما رآه أو رواه. لذلك طلب القرآن عددا من الشهود والشهداء في الحالات التي تقتضي ذلك. ومن طريف ما جاء من هذا الجمع شهود، ما نسب للمجنون ولغيره. لي في محبتكم شهود أربع، وشهود كل قضية اثنان، خفقان قلبي واضطراب مفاصلي وشحوب لوني واعتقال لساني. شهود جمع شاهد، وشهيد صيغة مبالغة في شاهد، والمبالغة هنا تعني الإحاطة والتدقيق وأقصى التأكد. ولم تأتي صفة شاهد مع لفظ الجلالة إلا في الحالة التي لا تحتاج توكيدا بصيغة مبالغة، كما في وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. وكذلك ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فهذه من الحالات التي هي من الوضوح، بحيث لا تتطلب تعبيرا دالا على التوكيد والاستقصاء، وحلت محلها لفظة شهيد في جميع المواضع الأخرى، كما في وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الشهداء جمع لشهيد، وتدل على الإحاطة الشاملة الدقيقة، من غير أن يعتور تلك الإحاطة شيء من الخطأ أو الخلل أو عدم الشمول والاستيعاب. وهذا ملحوظ في جميع الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ، كما في: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يقل بأربعة شهود، إذ لا بد للشاهد في هذه الحالة وما يشابهها أن يكون شهيداً متيقناً مما يقول ومتأكداً تمام التأكد، لا تغره ظواهر الأمور فيلقي الكلام على عواهنه اتهاماً وتسقيطاً وإساءة. وتجد من الناس من يلقي تلك الاتهامات جزافاً بدون أي حرج أو تحرج، وحرم الإسلام كل ذلك وأقام الحد على من لجأ إليه. ولا يغرنك ما قاله قدماء ومعاصرون من وحدة دلالة شهود وشهداء، فلقد تسرب إليهم الخطأ من حيث أنهم اعتبروا شهداء ذا دلالة واحدة، وأنه جمع لشاهد ولشهيد، فألغوا خصيصة التوكيد والتعميم والشمول منه إلا إذا كان جمعا لشهيد. ولتأكيد المراد نقربه بمثال: فكلمة عالم بكسر اللام جمعها عالمون، نقول: نحن عالمون بهذا الشيء، أي مدركون له، عارفون به، غير أن اللفظ الشائع هو علماء، مثل شهداء، للدلالة على سعة العلم والإدراك والإحاطة بجميع جزئيات الموضوع وكلياته. أما استعمال شهيد في موضع شاهد فمبالغة لا تحل في المستوى الأول من الفصاحة. ومن الجذر المشاهد بفتح الميم، والأصل فيها كل ما يشاهد، ولكن المراد بها أيضا المواقف المقدسة أو المكرمة، كما في مراسيم الحج والعمرة وغيرهما.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.